0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. ويقول تعالى مخاطبا نبيه المصطفى في القرآن الكريم: إنك ميت وإنهم ميتون، أي إنك يا محمد ستموت وهم سيموتون. إخوة الإسلام، حري بنا أن نتكلم عن وفاة سيد الأمة وقائدها صلى الله عليه وسلم، من أرسله الله للناس هدى ورحمة. فهذا يذكرنا بأن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، وبأن الموت حق قد كتبه الله على العباد، فأفضل العباد قد مات، ولا بد لكل واحد منا أن يموت. ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم صداع في بيت عائشة. قالت: دخل علي رسول الله في اليوم الذي بدأ فيه مرضه، فقلت: وارأساه؟ قال: بل أنا وارأساه. ثم اشتد أمره في بيت ميمونة، واستأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، وكانت مدة مرضه 12 يوما، وقيل 14. قالت عائشة: ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أصلى الناس؟ فقلت: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينهض فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله لصلاة العشاء. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليصلي بالناس، وكان أبو بكر رجلا رقيقا، فقال: يا عمر، صلي بالناس. فقال: أنت أحق بذلك. فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خف عنه المرض، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، أي ليرجع عن الإمامة في الصلاة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه أن لا يتأخر وأمرهما فأجلساه إلى جنبه، فجعل أبو بكر يصلي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. ولما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرباه لكربك يا أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وأتت ساعة الفراق، فراق الحبيب المصطفى لأهله وأصحابه. أتتصورون إخوة الإيمان حال آل البيت والصحابة إثر هذه المصيبة حين يقال: مات رسول الله؟ نعم، مات رسول الله، مات الذي أقسم الله بحياته في القرآن، مات الذي قال الله عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم، مات الذي أضاء الدنيا بطلعته البهية، مات أحسن الناس خلقا وخلقا. إن كان هذا الحزن يختلج قلوبنا بذكر وفاته ونحن لم نصحبه، فكيف بمن رآه ومس كفه وسمع صوته وكلمه وصاحبه؟ أي مصيبة هذه التي وقعت عليهم؟ كيف كانت حالك يا أبا بكر وأنت تدخل على صاحبك وقد فارق الدنيا؟ وأنت يا عمر ما صدقت الخبر ابتداء، وحين تيقنت منه ما حملتك رجلاك؟ لا نعجب مما أصاب الصحابة بفراق أعز الناس وأجل الناس وأحسن الناس محمد صلى الله عليه وسلم. إن كان الجذع اليابس أن لفراقه، فلا نعجب مما حصل لأصحابه، ولا نعجب مما يصيب المسلمين، وبالخصوص أهل التقوى والاستقامة، أحبابه الذين ذكر أنه يشتاق إليهم وللقائهم عند ذكره وذكر وفاته صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا حبيبنا، الصلاة والسلام عليك يا طب قلوبنا، الصلاة والسلام عليك يا ضياء أبصارنا. يا أحباب رسول الله، لما مات حبيبنا محمد قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه. وقام عمر بن الخطاب فقال: إن رجالا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات. وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر، وعمر يكلم الناس، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى في ناحية البيت عليه برد، فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبله ثم رد البرد على وجه رسول الله، ثم خرج وعمر يكلم الناس. فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلام أبي بكر أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم.

فلما تلاها لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ، وأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم. قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وأجمع القوم لغسل رسول الله، فأسنده علي إلى صدره وعليه قميصه، وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي، وكان أسامة وصالح يصبان الماء، وجعل علي يغسله، ولم ير من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يرى من الميت، وعلي يقول: بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا. صدقت يا علي، ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. وكفن عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب بيض، ووضع على سريره، ثم دخل الناس أرسالا يصلون عليه فوجا فوجا لا يأمهم أحد. ولم يدر الصحابة أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يقبر نبي إلا حيث يموت. فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه، ونزل في حفرته العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، ودفن في اللحد، وبني عليه في لحده اللبن، ثم أهالوا عليه التراب، وجعل قبره عليه الصلاة والسلام مسطحا، ورش عليه الماء رشا. لما دفن رسول الله قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، لكن عزاؤنا أنه عليه الصلاة والسلام حي في قبره، عزاؤنا أنه يسمع سلام من يسلم عليه، عزاؤنا أنه تعرض عليه أعمال أمته، فإن وجد خيرا حمد الله، وإن وجد غير ذلك استغفر لنا. عزاؤنا أن قبره مزار يقصده المؤمنون الولهون بحبه والراجون شفاعته يوم القيامة، وهو القائل: من زار قبري وجبت له شفاعتي. فاعمل أخي المؤمن لآخرتك حتى تكون مع النبي المصطفى في الجنة، وأكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة عليه نور وضياء، صلى الله عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

قربني إلى أجلي.

مسارعة تقربني.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

عفوك إن عفوا وحسن ظني. فكم من زلة لي

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن

كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها. وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم. وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: آمين يا رب.
0: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام.
1: آمين.
0: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري.
1: آمين.
0: ومن شر لساني ومن شر قلبي.
1: آمين.
0: اللهم أعني ولا تعن علي.
1: آمين.
0: واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك.
1: آمين.
0: وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

0: واغفر لي خطاياي واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل ركوعنا. اللهم تقبل سجودنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا. اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم الطف بنا في الدارين. اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله. اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين. واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار. اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.

0: عنا يا رحمن
1: يا كريم.
0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. جعل الله تبارك وتعالى في ملائكته خواصا وعواما، لأنه هو الحاكم المطلق الذي يحكم في خلقه كما يشاء، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فقد خلق الخلق وجعل الأنبياء أفضل خلقه على الإطلاق، لقوله تعالى في سورة الأنبياء بعد ذكر عدد من الأنبياء: وكلا فضلنا على العالمين. ويأتي في الفضل بعد الأنبياء خواص الملائكة، ثم خواص أولياء البشر، ثم عوام الملائكة. ومعنى قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا، أي أن الله تبارك وتعالى اصطفى من بين الملائكة جماعة فضلهم على غيرهم، فأفضل الملائكة عند الله تعالى خواصهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار وحملة العرش المجيد عليهم السلام. ثم أفضل الخواص ورئيسهم هو جبريل الأمين عليه السلام، الذي قال الله في حقه في القرآن: علمه شديد القوى، أي علم جبريل الأمين سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما نزل به عليه من الوحي كما أمره الله. وجبريل شديد القوى، أي ذو قوة شديدة. ثم وصفه الله تعالى فقال: ذو مرة، أي ذو شدة في خلقه. وإذا تفكرنا في الأحاديث النبوية الكثيرة التي تحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقة الملائكة لاندهشت عقولنا وازدادت يقينا بعظيم قدرة الله عز وجل. فقد ورد في الحديث أن جبريل عليه السلام خلق على 600 جناح يتناثر منها تهاويل الدر والياقوت، والتهاويل شيء يبهر الأنظار كالدر والياقوت. والمعنى أن جبريل عليه السلام يسقط من أجنحته شيء يبهر الأنظار كالدر والياقوت. وروي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في مكة المكرمة في مكان يقال له أجياد، فنزل عليه جبريل الأمين عليه السلام متشكلا بصورة بشرية، ثم قال له: اطلب من ربك أن تراني على صورة الأصلية. فلما طلب النبي عليه السلام من ربه ذلك، ظهر له جبريل عليه السلام من المشرق، فسد ما بين المشرق والمغرب. فلما رأى النبي عليه السلام ذلك صعق وغشي عليه. وهنا أخذه جبريل عليه السلام قد تحول إلى الصورة البشرية التي جاء فيها، فضمه فقال له صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما ظننت أن الله خلق أحدا على مثل هذه الصورة. فقال له جبريل عليه السلام: إن الله خلقني على 600 جناح، وما نشرت منها إلا جناحين، وإن الله خلق إسرافيل على 600 جناح، الجناح الواحد منها مثل كل أجنحتي. وكذلك ورد أن حملة العرش المجيد عددهم اليوم 4، ويوم القيامة يكونون 8. وقد ورد في وصفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد منهم ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع، وأن الواحد منهم كتفه عند العرش ورجله مارقة في الأرض السابعة، ومن قوة جبريل أنه قلب مدن قوم لوط الأربع، حيث حملها بريشة من جناحه فرفعها إلى قرب السماء الأولى، حتى سمع الملائكة سكان السماء الأولى نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم رد هذه المدن مقلوبة إلى الأرض وجعل عاليها سافلها، وذلك بسبب كفر أهل هذه المدن وعدم إيمانهم بنبيهم لوط عليه السلام. ومن قوته عليه السلام أنه أهلك قوم ثمود الكافرين الذين كذبوا نبيهم صالحا عليه السلام، فصاح فيهم صيحة واحدة فهلكوا وماتوا. ومن قوته أيضا أنه ينزل من مقامه الذي يتلقى فيه الوحي فوق السماوات السبع إلى الأرض في لحظة قصيرة، فسبحان الله الذي يعطي القوة من يشاء. لقد كلف الله تعالى الملائكة بوظائف وأمور، فجبريل عليه السلام أمين الوحي إلى الأنبياء والمرسلين، فهو سفارة بين الله تعالى ورسله. ومن وظائفه عليه السلام أيضا تصريف الرياح ووزن أعمال العباد مع الملك ميكائيل يوم القيامة. وأما ميكائيل عليه السلام فهو موكل بالمطر والزرع، فهو يعلم ما ينبت من الزرع وعدد ما يسقط من قطرات المطر. وأما الملك إسرافيل عليه السلام فهو موكل بالنفخ في الصور، وهو منتظر الآن الإذن من الله تعالى حتى ينفخ في الصور، حيث ينفخ فيه نفختين، في النفخة الأولى يموت بها من كان حيا حتى عزرائيل عليه السلام، ويصعق بها من كان قد مات إلا شهداء المعركة، ثم يحييه الله تعالى فينفخ النفخة الثانية فيبعث من في القبور. وأما الملك عزرائيل فهو ملك موكل بقبض الأرواح، ويوجد أيضا ملائكة الجنة وهم الموكلون بالجنة، وخازن الجنة هو رضوان عليه السلام، والرعد اسم ملك من الملائكة الأبرار، وظيفته أنه يسوق السحاب كما أمره الله تعالى. ويوجد أيضا ملائكة النار، وخازن النار هو مالك عليه السلام، فهو الموكل بتعذيب العصاة والكفار في نار جهنم، ويعاونه في ذلك زبانية النار، وهم 19. قال الله عز وجل في وصف جهنم: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. ومن الملائكة منكر ونكير، وهما اللذان يسألان العباد في قبورهم، وقد ورد في وصفهما أنهما أسودان أزرقان. ومن الملائكة من يكتب حسنات وسيئات العباد، وهما رقيب وعتيد، فالملك رقيب مأمور بكتابة الحسنات، والملك عتيد مأمور بكتابة السيئات، فقد قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهناك ملائكة يتعاقبون في البشر، أي ينزلون ويصعدون كل عصر وكل صبح، أي بعد الفجر، يحفظون البشر إلا من شيء قدر الله تعالى أنه يقع ويصيبهم. ولولا وجود هؤلاء الملائكة الحفظة لجعلتنا الجن كالكرة يلعب بها اللاعبون. ومن الملائكة من هم موكلون بالسياحة في الأرض ليكتبوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الملائكة أيضا موكلون بنصرة أولياء الله تعالى وقهر أعدائهم. ومن هؤلاء من قاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى ضد أعداء الله المشركين. ومن الملائكة من هو موكل بنفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه بأمر الله عز وجل. ويوجد ملائكة يسمون ملائكة الرحمة وهم أصناف، فمنهم موكلون بزيارة المؤمنين الصالحين لينفحوهم بنفحات خير وليفرج عنهم كروبا أو يعلموهم فائدة دينية أو ينشطوهم على طاعة الله تعالى. ومن هؤلاء الملائكة الملك رتائيل الذي يسل الحزن من صدور المؤمنين. ومن ملائكة الرحمة هؤلاء الذين يحضرون المؤمن التقي عند الموت، أي في حال النزاع وقبل أن يحضر الملك عزرائيل عليه السلام ليقبض الروح. فهؤلاء الملائكة يظهرون لهذا المؤمن الصالح التقي في صور حسنة جميلة كأن وجوههم الشمس، فيسر هذا المؤمن برؤيتهم سرورا عظيما مهما كان مقاسيا لآلام سكرات الموت التي هي أشد الآلام التي يقاسيها الإنسان في الدنيا الفانية. هناك فرق وتباين بين الملائكة والجن في أمور ونواح كثيرة، وطبيعة الملائكة غير طبيعة الجن. فالملائكة مخلوقات نورانية لطيفة خلقهم الله تعالى لعبادته وجعلهم عبادا مكرمين مجبولين على طاعته، ليس فيهم كافر ولا عاص، بل جميعهم مسلمون صالحون لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم لا يتوالدون ولا يتناكحون لأنهم ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولا يأكلون ولا يشربون لأن الله عز وجل لم يخلق فيهم شهوة الأكل والشرب. وأما الجن فقد خلقهم الله من مارج من نار، أي من لهب النار الصافي، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وخلق الجن من مارج من نار. والجن كالإنس من حيث إنهم يتوالدون ويتناكحون، وفيهم ذكور وإناث، وفيهم المؤمن والكافر، وفيهم التقي الصالح والعاصي الفاسق. والجن أكذب خلق الله تعالى، وقد خلق الله سبحانه وتعالى فيهم شهوة الأكل والشرب والجماع، فهم يأكلون ويشربون ويتوالدون ويتناكحون. والجن خلق يستترون عن أعين البشر، ولكنهم يتشكلون بقدرة الله عز وجل بأشكال مختلفة، ولا يراهم أحد من البشر على هيئتهم الحقيقية الأصلية التي خلقوا عليها، لقول الله تعالى في شأن إبليس وذريته: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فمن هنا نعلم أن الملائكة والجن ليسوا من جنس واحد كما يظن بعض الناس. وليس صحيحا أيضا أن إبليس اللعين كان من الملائكة، ولا أنه كان طاووس الملائكة، لأن ملائكة الرحمن لا يعصون الله تعالى ولا يكفرون. وإبليس اللعين الذي هو أبو الجن كفر واعترض على الله تعالى لما أمره أن يسجد مع الملائكة المكرمين لآدم سجود تحية واحترام. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلا بد إذن من الإيمان بالملائكة، لأن الذي ينفي وجودهم يكون مكذبا لكتاب الله عز وجل. والله أمرنا بالإيمان بهم وتعظيمهم واحترامهم، فسبحانه هو القادر على كل شيء، والله أعلم وأحكم.

0: مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي واعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفد قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: لمولد خير مولدا وناصرها به صدى
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب مقدم.

دين العريكة من مناطب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفرد ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن والصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتوددي ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكمات لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعد وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقد وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي.

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصد.

ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول مرشد.

0: الأرض وزمزم.
1: انظر كتاب الله تلقى مديحه، وكذا الصحيح من الحديث المسند، فنساؤه للطاهرات منائر، وبناته في الدهر نجم المهتدي. هن البلاسم للجراح وللدوى، فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي. إن شئت إسناد المكارم في النساء، فإلى جناب الطاهرات فأسندي. إن يعلو ممدوح بمدح مفوه، فلقد علا بالمدح مادح أحمدي. ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي. يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي. يؤتى لواء الحمد يوم قيامة، ذاك اللواء لغيره لم يعقدي. ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد، ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات، فيا له من صمد. رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي، فلقد غدونا للئامك قصعة، يتجاذبون اللحم فوق الموقد. فأغث إلهي إننا في حيرة، عز النصير وأنت خير مؤيدي. أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي. صلى عليك الله في ذكر، وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما صح دمع عند ذاك المرقد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما صح دمع عند

وقل محسن هو.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله الذي فضل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر المخلوقات، وشرف أمته على سائر الأمم، وأعلى لهم الدرجات، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه المقتفين آثاره ومن تبعهم في جميع الحالات. أما بعد، اعلموا رحمكم الله أن زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم مشروعة مطلوبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فبقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يستدل من الآية حث الأمة على المجيء إليه صلى الله عليه وسلم والاستغفار عنده واستغفاره لهم، وهذا لا ينقطع بموته عليه الصلاة والسلام، إذ أنه أخبرنا في الحديث: حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. فموت النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبب انقطاعه عن أمته. وأما السنة فمنها قوله عليه الصلاة والسلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه الدارقطني، أي أن من زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة لا اعتراض للشرع عليه فيها، وكان مؤمنا مخلصا وسلم عليه، يستحق شفاعة الإنقاذ من العذاب. بمعنى أنه لو كان مستوجبا للعذاب يعفو الله عنه. وفي رواية لحديث من أحاديث الزيارة: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. وهناك روايات كثيرة ذكرها الإمام السبكي في كتابه المسمى شفاء السقام في زيارة خير الأنام. وأما إجماع المسلمين فقد قال ابن حجر في كتاب الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي المكرم صلى الله عليه وسلم: لقد نقل جماعة من الأئمة حملت الشرع الحنيفي الإجماع، وإنما الخلاف منهم في أنها واجبة أو مندوبة، فمن خالف مشروعية الزيارة فقد خرق الإجماع. وأما القياس فقد جاء أيضا في السنة الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبور، فقبر نبينا صلى الله عليه وسلم منها أولى وأحرى وأحق وأعلى أن يزار. وأيضا قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم زار أهل البقيع وشهداء أحد، فقبره الشريف أولى لما له من الحق ووجوب التعظيم. وليس زيارته صلى الله عليه وسلم إلا لتعظيمه والتبرك به، ولينال الزائر عظيم الرحمة والبركة بصلاته وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره الشريف بحضرة الملائكة الحافين به عليه الصلاة والسلام. وهذا ما كان عليه السلف والخلف على جواز زيارته، بل زيارته صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد موته كزيارته وهو حي قبل وفاته، فهي من أزكى القربات وأنفع العبادات، وهو في حجرته يرد السلام على من ألقى عليه السلام. ومن مظاهر بركة زيارته صلى الله عليه وسلم أن رجلا ملقبا بأبي الخير قال: دخلت المدينة وأنا بفاقة، أي جوع وفقر، فأقمت في المدينة 5 أيام لم أذق ذوقا، أي لم يأكل شيئا من الطعام. قال: فأتيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا رسول الله أنا ضيفك الليلة. ثم تنحيت فنمت خلف المنبر، فرأيت في المنام أن عليا رضي الله عنه حركني وقال: قم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقمت وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره وعلي بين يديه، فقبلته بين عينيه، أي بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاني رغيفا من الخبز فأكلت نصفه واستيقظت من نومي والنصف الآخر في يدي. ومن جملة ما حصل أيضا ما ذكره ابن عساكر أن بلال بن أبي رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مات النبي، كان قد ذهب بلال إلى الشام وأقام فيها، فرأى في نومه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه حزينا وركب راحلته وقصد المدينة ودخل إلى القبر الشريف، فجعل يمرغ وجهه على القبر الشريف ويبكي. فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما فجعل يضمهما ويقبلهما، فبلال رضي الله عنه قصد الزيارة من بلاد الشام إلى المدينة، فلم ينكر عليه أحد، ولا ينكر ذلك إلا قاسي القلب أو من في قلبه شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقد روى الحاكم في المستدرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال وليأتين مسجدي، بل قال وليأتين قبري. فجائز السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا زيارته وأكرمنا بشفاعته واحشرنا تحت لوائه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أمور يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، وكذلك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان وردني به، ويسمي حاجته باسمها.

يا رسول الله، نحبك لأنك جئت بالهدى، فاهتدت بك القلوب بعد خوضات الفتن ومتاهات المحن. نحبك فبك عرفنا معنى الإيمان وقيم الإحسان، فجاءت إلى النفوس سكينة وإلى العيون طمأنينة. على قدرك وسما شأنك، فأنت رسول الله حبيب الله، وماذا عسى المؤمن بك أن يقول إذا فاحت طيوب عند ذكر محمدي، عبقت بروحي من شذاها الأحمدي. ولد النبي فضاءت الدنيا له، وشيا بحاشية الظلام الأسودي، وبطاح مكة أزهرت بقدومه، وربوعها فرحا بقرب الموعد. فالكون يزهو والبلاد ربيعها، ثوب يحاك بعسجد وزبرجدي. يا والهين بحب أحمد رنموا بمديحه، فاليوم يوم المولد. أنا في صراطك يا محمد سائر، حتى تشفع في يوم المشهد. أنا يا محمد قاصر عن حقكم، فبأي نعت من علاكم أبتدي؟ ويدي القصيرة لا تنال نجومكم وصفا لكم، فأقول ما نالت يدي. لكن نظرت إلى العلا فنسبتها لشريف قدر من خصالك أمجدي. سرد الزمان فضائلا من حسنكم، وفضائل في خدرها لم تسردي. من رد عين قتادة وإمامنا من ريق من فكأنه لم يرمدي. والجذع حن إلى حنان محمد، وهو اليبيس غدا براحته ندي. وسرت علائم نوركم ترقى النهى، فحملت كل فضيلة يا سيدي. وسموت حتى لا ينال مقامكم، ورفعت حتى لا تنال بسؤددي. وعرجت في رتب الكمال وقد غدا أدنى المنازل عند أبعد فرقدي. وسمى جبين الدهر بالهادي الذي قسما لغير إلهه لم يسجدي. من ضاع في لجج الحياة إن اهتدى، فلغير جود جنابكم لم يقصدي. ربيت للحق المبين صحابة نهلوا التقى عذبا بطيب المورد. سيماههم أثر السجود خشوعهم، نور تألق في جبين المهتدي. أنت المبارك حب كل مبارك، الأنبياء الراكعين السجد. عيسى أخوك ومريم أخت لفاطمة البتول بدرب دين أوحدي. فإذا دعوت فأنت أكرم من دعا، وإذا دعيت فأنت أشجع منجدي. وإذا حملت لواء يوم كريهة كنت المقدم في ثبات مؤيدي. بدرا بدا خير الأنام وقائدي، نور الهدى طب السقام ومرشدي. لو تجمع الأنهار والأمطار مع خيرات بحر بالعطايا مزبدي، لو عاون الناس الملائك في ندى ما كان جود الكل منك بأجودي. أنشد أخي وهاتها هدارة، إنا بغير محمد لا نقتدي. هاتوا لنا من صفحة الأمجاد من مثل النبي الهاشمي محمدي.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى لسورة ياسين إلى الآية 82 من سورة الصافات بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل:

0: شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: خاص عيداني إخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت كامل.
6: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.

0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
1: ولد المشرف
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-534.
2: روحي بطيبة تلاقي الأمان.
3: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
4: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله

البر الرحيم على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية القرآنية تدل على أنه يجب اتباع الرسول فيما أمر به ونهى عنه. لو لم يكن ذكر في القرآن ليست طاعة الرسول فيما جاء في القرآن فقط، بل ما جاء به الرسول يتبع فيما جاء في القرآن وفيما لم يأتي في القرآن. في كل يجب اتباع الرسول، ليس كما يقول بعض الملحدين: نحن نأخذ بما جاء في القرآن، أما ما لم يأتي في القرآن فنحن لا نأخذ به لو أتى به الرسول. هؤلاء كفروا، هؤلاء ملحدون. ومنهم رجل هو في أول الأمر ما كان هكذا، لكنه صاحب رجلا ملحدا فصار يقول: نحن لا نأخذ إلا بما جاء في القرآن، صار ملحدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، معناه اتبعوا الرسول مطلقا. القرآن أمر باتباع الرسول. معنى الأسوة الاقتداء، أي أنتم مأمورون بالاقتداء برسول الله فيما يبلغه عن الله من تحليل أو تحريم وغير ذلك. القدر الذي جاء في القرآن هو أصول الأحكام وأصول العقيدة، لكن لا يفهم كل من قرأ القرآن أصول الأحكام وأصول العقيدة. يوجد آية في القرآن الكريم كلماتها قليلة، وهي: ليس كمثله شيء. هذه الآية تحوي الكثير من المعاني. هذه الآية ليس كمثله شيء تدل على أن الله لا يشبه العالم بوجه من الوجوه. العالم أجسام كثيفة وأجسام لطيفة، وصفات الجسم الكثيف وصفات الجسم اللطيف. الآية تدل على أن الله لا يشبه هذا ولا يشبه هذا. العالم منحصر في هذين: حجم وصفة حجم. ثم الحجم نوعان: حجم كثيف وحجم لطيف. الحجم الكثيف ما يجس باليد كالحجر، والحجم اللطيف ما لا يجس باليد كالضوء. الشمس حجم كثيف، لكن ضوءها جسم لطيف، والريح كذلك والروح كذلك. ثم الحجم الكثيف والحجم اللطيف لهما صفات: الحركة والسكون والتحيز في جهة ومكان. الحجم لا بد له من جهة ومكان. الله ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا، فليس متحيزا في جهة ومكان، ولا هو متحيز في جميع الجهات، لأن الجهات والأماكن لم تكن موجودة، لم يكن شيء من المخلوقات موجودا قبل أن يخلقهم الله. الله تعالى كان قبل المكان والزمان والجهات الست. أما هو سبحانه وتعالى فهو موجود قبل الزمان وقبل المكان، فلا يقال متى خلق الله. هذه السماوات والأراضي السبعة والعرش ما كان شيء من هؤلاء موجودا، ولا الروح، كل شيء سوى الله كان معدوما، سبقه العدم. أما الله تعالى فلم يسبقه العدم، فلا يشبه شيئا سبقه العدم. فالله لا يشبه شيئا من العالم، لأن كل شيء من هذا العالم سبقه العدم. ثم الله تعالى أوجد الأشياء بعضها قبل بعض، وهو لا يشبه شيئا من هذه الأشياء كلها. كل هذه المعاني تفهم من قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وتدل هذه الآية أيضا على أن الله ليس متحركا ولا ساكنا. هذا العالم قسم منه ساكن كالعرش والسماوات، وقسم منه متحرك دائما كالنجوم. حتى التي يظن أنها ثابتة عند النظر إليها هي في الحقيقة متحركة، لكن بعضها حركتها بطيئة وبعضها حركتها سريعة. أما البشر والبهائم مرة متحركات ومرة ساكنات، والله تعالى
لا يتصف بالحركة ولا بالسكون، ليس كالعرش الذي هو ثابت دائما، ولا كالإنسان الذي يتحرك أحيانا ويسكن أحيانا، ولا كالنجوم التي تتحرك دائما. كل هذا يفهم من قوله تعالى ليس كمثله شيء. فأصول العقائد وأصول الأحكام مذكوران في القرآن، أما التفاصيل فالرسول صلى الله عليه وسلم بينها. لذلك لا يجوز أن يقال نحن نأخذ بما في القرآن ولا نأخذ بما ليس في القرآن. فلما كان الله تعالى موجودا لا كالموجودات، أي لا يشبه أي موجود من الموجودات ولا يتصور، كانت معرفة الله باعتقاد أنه موجود من غير اعتقاد أن له كيفية، ومن غير اعتقاد أن له شكلا، صار هذا هو معرفة الله تعالى. فالله لا يمكن تصوره في النفس، لأنه ليس حجما ليس شكلا. لذلك قال علماء أهل الحق مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ولذلك نهانا الشرع عن التفكر في ذات الله، وأمرنا بالتفكر في مخلوقاته، لأن التفكر في ذات الله لا يوصل إلى نتيجة صحيحة، إنما يوصل إلى الحيرة. الذي يتفكر في ذات الله كيف هو، أين هو، كيف هو شكله، هل هو متحيز في جهة الأمام أو في جهة أعلى، لأن الله ليس شيئا يتصور في القلب، إنما معرفة الله اعتقاد أنه موجود من غير أن يكون في جهة فوق أو غيرها، ومن غير أن يكون جسما كبيرا أو حجما صغيرا أو حجما بين ذلك أو كأصغر حجم. أصغر حجم تراه العين الهباء، وأكبر حجم أوجده الله العرش. فالله ليس حجما صغيرا كالهباء، ولا هو حجم كبير كالعرش، ليس حجما بالمرة، ولا هو كالحجم الذي هو بين أصغر حجم وبين أكبر حجم. فمن عرف هذا يقال عنه عارف بالله، مؤمن بالله. أما من يتخيله حجما قاعدا فوق العرش فلم يعرفه كالمشبهة. المشبهة اعتقادهم أن الله جسم كبير قاعد فوق العرش. هؤلاء ما عرفوا الله، يعبدون شيئا لا وجود له. لا يوجد فوق العرش جسم حي سميع بصير، لا يوجد. العرش كالكعبة للملائكة، حول العرش ملائكة أكثر من كل ما خلق الله من ذوي الأرواح، بل أكثر من عدد أوراق الأشجار وقطرات الأمطار. هؤلاء الملائكة الله أمرهم أن يطوفوا حول العرش كما نطوف نحن حول الكعبة. المشبهة وصفوا الله بالجلوس، والجلوس صفة يشترك فيها الملائكة والبشر والبهائم، القرود والكلاب وغيرها، كل هؤلاء يجلسون. والجلوس لا يكون إلا ممن له نصف أعلى ونصف أسفل. المشبهة جعلوا الله كالإنسان، هم لا يقولون الله إنسان، لكن من حيث المعنى جعلوا الله كالإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من عقائد التشبيه، وأن يثبتنا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة التنزيه، أن الله تعالى موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة، مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد اسم جميل فيه ألوان البطولات. محمد كلمة عظيمة دخلت قلب المؤمنين المحبين واستقرت هناك. محمد زرع التاريخ فجرا في كل مشرق شمس وفي كل مغرب شمس. صلوا على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله خير الحافظين، القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأصلي وأسلم على النبي المعلم فخر المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفصل والدين. أما بعد، هاكم أحاديث فيها حث على الصدق من هادي الناس لإشراقة الإيمان على سفينة الخلاص، ومنقذهم من هول موج الجهل المتراكم في بحار الظلمات، سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه: التاجر الصدوق الأمين يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. فالتاجر الذي يصدق في بيعه وشرائه، ويخاف الله في كل تصرفاته، ويقنع بالقليل من الرزق الحلال بدل الكثير من الحرام الباطل الزائل، ويزرع العمل الصالح لآخرته، ويصبر على المر ليلقى العاقبة الحلوة، وتعلم علم الدين الصافي عند أهله بالتلقي، وما هو الحلال وما هو الحرام، وباشر ذلك في عمله، ولم يطغ في الأرض بغيا وعدوانا بالغش في الكيل والوزن والذرع، يلقى هذا الفضل الواسع، يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء، ويا لها من رفقة. وإنما نال ذلك لكثرة ما يلقاه من مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء بإجراء العقود على مقتضى الكتاب والسنة، ففي الحلال ما يغني عن الحرام، ولقمة الحلال تشبع وفيها العز والشرف، ولقمة الحرام ذل وخزي وعار في الدنيا والآخرة. فهذا التاجر الممدوح الذي يصدق الناس الحديث في كل تفاصيل بيعه، ولا يحلف كذبا ولا يخفي عيب بضاعته إن كان فيها عيب، ولا يدعي ما ليس فيها من الحسن والجودة إلى آخره، فنعم الرجال هم التجار الصادقون الأوفياء الأمناء، ونعم العمل ما يعملون، ونعم المنقلب والصحبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يحذرنا نبي الهدى رسول السلام صلى الله عليه وسلم من الكذب وعاقبته الوخيمة في الأولى.

الأولى والثانية، وكيف ينقل الكذب الإنسان إلى سخط الله ويسبب دخوله النار مرحلة مرحلة والعياذ بالله. وبالمقابل يبين لنا أن الصدق خير، وأن ختامه الجنة وهي دار السلام، كما يلفت صلى الله عليه وسلم انتباهنا أن الذي يكذب ويتحرى الكذب يكتب عند الله كذابا، فمن كان عند الله كذابا فليبكي على نفسه وليتب إلى الله قبل فوات الأوان. فيا ويل الكذاب يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إن لم يعفو الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. والمعنى اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. فالصدق طمأنينة، وأي طمأنينة؟ الصدق في الاعتقاد والأقوال والأفعال والأحوال والنوايا بإخلاص المعاملة وتمحيض النصيحة وقول الحق ولو على نفسه وزوجته وولده وأهله، بالتزام ترك الزور ولو فاته مآرب دنيوية دنيئة، ولو عوقب وقيل عنه بسيط ليس داهية لا يعرف كيف يعيش. ذلك أن الصدق منجاه والكذب مهواه، والصدق لا يضيره شيء والكذب يكشف لو بعد حين، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وعندها الفضيحة كبرى. فالكاذب يتوجس منه الناس ولا يأمنون جانبه، وصاحب الكذب يظل في خوف من أن ينفضح كذبه وتظهر الحقيقة، فما أتعس حياته كلها ريبة. وعن أبي سفيان صخر بن حرب الذي أسلم بعد أن كان زعيم كفار قريش في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان: قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. رواه البخاري ومسلم. قال الشاعر قديما: فالصدق في أقوالنا أقوالنا، والكذب في أفعالنا أفعالنا. والله اختار مدحا لنبيه إسماعيل: إنه كان صادق الوعد. فالصدق يورث الثقة بين الناس، والصدق دليل طيب المضمون وحسن المقصد، والصدق من شيم الصالحين والدعاة الناجحين. والكذب باطل ودولة الباطل ساعة، والصدق حق والحق باق إلى قيام الساعة. فالصدق أمانة والكذب خيانة، كما قال عبد الله بن أبي قحافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عرف بين قومه قبل النبوة بالصادق الأمين، فالأنبياء كلهم صادقون فيما يقولون، ناصحون فيما يرشدون، وعلينا أن نقتدي بهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فمن علق قلبه بها رجاء أن تغفر ذنوبه وبغية المنزلة الرفيعة عند الله،
ولم ينلها وعمل لها بصدق نال مرتبة الشهداء. فهذا سيف الله المسلول سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لم يخل موضع في جسمه من طعنة بحربة أو ضربة بسيف أو وخزة بسهم من كثرة إقدامه واقتحامه للأعداء، قد مات على فراشه رضي الله عنه وأرضاه. فمن سعى للشهادة الخالصة سعيها بصدق النية وحسن الطوية أعطاه الله الكريم تلكما المنزلة ولو مات على فراشه في بيته. سبحانه ما أكرمه، إله عزيز واسع الجود، والله أعلم وأحكم بالصواب.

0: النداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب، دايماً حدك.

الكتب السماوية. أنزل الله عز وجل كتبا سماوية على أنبيائه تحتوي على عقيدة توحيد الله والإيمان بالأنبياء، وأنزل شرائع وأمروا بتبليغها للناس والعمل بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. رواه البخاري. أي أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، وشرائعهم مختلفة. وأشهر هذه الكتب القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. أما القرآن فإن الله أنزله ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا دفعة واحدة، وكانت ليلة 24، ثم بعد ذلك نزل نجوما، أي متفرقا على رسول الله حسب الحوادث والأسباب، وذلك باللغة العربية. والإنجيل أنزل مكتوبا دفعة واحدة على سيدنا عيسى لثلاث عشرة خلت من رمضان باللغة السريانية. والتوراة أنزلت مكتوبة دفعة واحدة على سيدنا موسى عليه السلام لست مضين من رمضان. والزبور أنزل لثمان عشرة خلت من رمضان على سيدنا داود عليه السلام. وليس معنى هذا أن الله يتكلم باللغات العربية والسريانية والعبرانية وغيرها، بل كلام الله أزلي أبدي، ليس لغة ولا حرفا ولا صوتا. وهذه الكتب المنزلة هي عبارات عن كلام الله الذاتي، وليست عين كلام الله. وقد أمرنا الله تعالى بالإيمان بجميع الكتب السماوية الصحيحة، كما أمرنا بالإيمان بجميع الأنبياء، لكن لا نتبع إلا شريعة النبي محمد آخر الأنبياء، ولا نعمل إلا بشرع القرآن الكريم الذي حفظه الله تعالى من التحريف إلى يوم القيامة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء لأحزاننا، إنه على ما نسأله قدير.

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع، وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين المتأدبين الملتزمين يا رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، أو اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام كل يوم 10 مرات ويوم الجمعة 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسلتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محلة كل هول.
3: ما تعت الهم، بس نقلهم من سلتك لسلت الخير.
5: سلة الخير، منكم للمحتاجين.

الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين.

طاهرين وبعد. أهلا بكم أحبابنا المتابعين مجددا في برنامج الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر، لتتابعوا معنا من جديد أحاديث من كلام رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، علمنا فيها أذكارا أورادا وخيرات تنفعنا في الدنيا وفي آخرة.

وكلامنا حيكون اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن بعض الأدعية اللي بيقولها المسلم بعد صلاة الضحى. ولحتى نفهم الموضوع منيح بدنا نعرف شو هي صلاة الضحى. صلاة الضحى هي صلاة ركعتين أو أربعة أو أكثر بوقت تكون شرق فيه الشمس وارتفعت بمقدار رمح. هيدي الصلاة إلها فضل كتير كبير في ديننا، وفي أوراد تقال بعد الانتهاء من صلاة الضحى. من الصلاة بعد ما تنتهي منها تعرف أنه إلها فضل كتير كبير، ومن ذلك ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى ثم قال: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وعند غير البخاري: اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور، حتى قالها 100 مرة، رواه البيهقي. التعقيب في الصلاة يعني معناه يعني الجلوس لدعاء أو مسألة، والتواب من أسماء الله، يعني هو الذي يقبل التوبة كلما تكررت. نعم يا أحبابنا، الله تعالى واسع الكرم. لو بلغت ذنوبك يا ابن آدم عنان السماء وجئت تائبا فإن الله يغفر لك.

والرحيم أي الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة، والغفور هو الذي تكثر منه المغفرة. فشوفوا فضل الصلاة وفضل الأوراد وفضل هيدي الخيرات اللي بضيعها كتير من الناس على حالهم. إخواني وأحبابي، اعلموا أن الله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الله تبارك وتعالى جعل للصلاة المفروضة منزلة عالية في الدين، فهي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله. ففي صحيح ابن حبان رحمه الله قال: قال رجل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة. فعاد الرجل ثانية للسؤال فقال الرسول: الصلاة. ثم عاد الرجل ثالثة فقال الرسول: الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فينبغي المحافظة عليها حال الصحة والمرض، وحال الضيق في العيش، وحال السعة والرخاء، وحال الأمن وحال الخوف. فقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. وهذا فيه الحث على التزام تقوى الله، يعني أي أداء الواجبات واجتناب المحرمات في أيام الهرج، أي في الأيام التي يكثر فيها القتل ظلما والقلق والفزع والخوف.

ثم الصلاة لها شروط وأركان ولها مفتاح لمفاتيحها، أمر مهم يجب العناية به. فكما أن المفتاح الحسي إذا لم يكن صالحا لا يفتح الباب، وكذلك المفتاح المعنوي وهو مفتاح الصلاة إذا لم يكن صالحا لا يضمن الحصول على ثواب الصلاة بل وعلى صحتها. وهذا المفتاح هو الطهور، فلا يتقن صلاته من لا يتقن طهارته. فكان علينا الاهتمام لهذا الأمر، لأن العبادة لها شروط وأركان علينا أن نعتني بها.

وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم. والطهور هو الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر وإزالة النجاسة، لذلك الرسول قال: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، أي جزء كبير من الإيمان. هذا تعظيم كبير للطهور. رسول الله يبين لنا ويفهمنا أن الطهور شأنه عند الله عظيم، لأنه مفتاح الصلاة، والصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله. ومن أهمل الطهور أهمل الصلاة، وهذا في صلاة الفرض، لأن صلاة السنة لو لم يصلها الإنسان في عمره ولا مرة ما عليه مؤاخذة. فإذا كمل الطهور يرجى أن تكون الصلاة كذلك كاملة ليس فيها خلل.

وهناك أحاديث مكذوبة، ومع كونها كذلك إلا أنها اشتهرت على لسان كثير من الناس، منها من لم يصلي سنتي فليس من أمتي ونحو. يعني أنا أحذركم من هذا الكلام، فمن صلى الصلاة على عقيدة صحيحة، أي بعد معرفة الله ورسوله كما يجب، ثم تطهر طهورا صحيحا شرعا، ثم صلى الصلوات الخمس على الوجه الصحيح، فهذا الذي يرجى له منزلة عالية عند الله.

عباد الله، إن مثل الصلوات الخمس كمثل إنسان بداره نهر جار يغتسل منه خمس مرات في اليوم. هذا الإنسان لا يبقى عليه درن أي وسخ. كذلك الصلوات الخمس لا تترك شيئا من الذنوب الصغائر بل تمحوها طالما هو متجنب للكبائر. يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه ابن حبان. وقوله الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، رواه البخاري ومسلم. فالإنسان منا ينبغي له أن يلجأ إلى الله، فإن العبد المذنب لو تاب ولجأ إلى الله تعالى بالدعاء والتوبة قد يكرمه الله بصلاح الحال بعد التوبة الصادقة. فقد ذكر أنه كانت امرأة بغي في زمن بني إسرائيل فائقة الحسن في جمالها، لا تمكن من نفسها إلا بمئة دينار، وأنه أبصرها رجل فأعجبته فذهب يعمل حتى جمع مئة دينار، ثم جاء إليها وقال: إنك أعجبتيني، فانطلقت فعملت بيدي حتى جمعت لك مئة دينار. فقالت له: ادخل. فدخل وكان لها سرير طلي ذهبا، فجلست على سريرها ثم قالت: هلم. فما أن جلس منها مجلس الرجل من المرأة ذكر مقامه بين يدي الله تعالى، يعني يوم الحساب. فقال لها: اتركيني أخرج ولك المئة دينار. الله تعالى لا يوصف لا بجارحة ولا بشكل ولا بلون ولا بهيئة ولا بصورة. يعني لما نقول بين يدي الله تعالى يعني يوم الحساب. فقالت: ما بدا لك وقد زعمت أني أعجبتك ولما قدرت علي فعلت الذي فعلت؟ قال: خوفا من الله ومن مقامي بين يديه عند الحساب، وأنت الآن من أبغض الناس إلي. هذا دخل على قلبه مخافة الله أن لا يعمل هذا الحرام خوفا من الله عز وجل. وهيك يا أخي المسلم دائما دائما خلي بقلبك مخافة الله عز وجل، أنه أنا لما بدي أتجنب هذا الحرام أتجنبه، مش أنه حط ببالي أمر العباد خوفا من الله عز وجل. خلينا نكملكم القصة يا أحبابنا. فقالت: إن كنت صادقا فما لي زوج غيرك. فقال: دعيني أخرج. فقالت: لا، إلا أن تجعل لي أنك تتزوج بي. فما كان منه إلا أن خرج إلى بلده وارتحلت وهي نادمة، طلبت من الله المغفرة على ما كان منها، حتى قدمت إلى بلده فسألت عن اسمه ومنزله فدلت عليه، وكانت تعرف بالملكة من كتر ما جمالها فائق يعني. فقيل له: إن الملكة قد جاءتك، يعني راحت لعنده على القرية. فلما رآها شهق شهقة فمات رحمه الله تعالى، فسقط بين يديها. فقالت: أما هذا فقد فاتني. فسألت: هل له من قريب؟ قالوا: أخوه فقير. فتزوجته وولدت منه سبعة أبناء كلهم كانوا على الصلاح. اللهم ارزقنا الفلاح والصلاح بجاه سيد الأنبياء.

إن كنت تعلم أن الموت أخي المسلم لا بد آت فالاستعداد له أولى من الاستعداد للحياة، فإذا فعلت ذلك سررت عند الموت سرورا لا نهاية له. كل نفس من أنفاسك جوهرة، لأنه إذا مضى نفس فلا عود له، فلا تفرح إلا بعلم أو عمل صالح هما رفيقاك ويصطحبانك في القبر، حيث يتخلف عنك أهلك وأصحابك وولدك. واصبر على طاعة الله ولو كصبر المريض على مرارة الدواء انتظارا للشفاء، وقل لنفسك أصبر اليوم فلعلي أموت الليلة، أصبر الليلة فلعلي أموت غدا، ولا تكن من الذين يفرحون بكثرة أموالهم مع نقص أعمالهم، فلا خير في مال يزيد وعمر ينقص. اجعل لكل وقت عملا تعمله، وقتك عمرك وهو رأس مالك وعليه تجارتك للوصول لنعيم دار الأبد. وتذكر ماذا قال العلماء أهل العلم والمعرفة: سيف الموت مسلط على الرقاب، فلا ندري متى ينزل هذا السيف.

استعد لقبرك، استعد لآخرتك، استعد لمرضاة الله، وهذا لا يتم إلا عبر علم الدين، والله أعلم وأحكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: رجعنا. مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فمن الأمور التي ينبغي النهي عنها البدع السيئة المخالفة لشرع الله تعالى، ومحدثات الأمور أي التي ليست على قواعد الشرع ولا فيها ما يؤيدها. يقول الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال المفسر البيضاوي في تفسيره رحمه الله: هذا استفهام إنكاري، أي ليس بعد الحق إلا الضلال.

0: إلى نهايتها، وقيل أي في القرآن، أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن الكريم، إما دلالة مبينة مشروحة، وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من الإجماع إجماع الأمة المحمدية التي لا تجتمع على ضلالة، أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب أي القرآن الكريم. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال جل جلاله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأجمل في هذه الآية وآية النحل ما لم ينص عليه مما لم يذكره، فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره، إما تفصيلا وإما تأصيلا وضع الأصول له، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن الأحاديث النبوية الدالة على اجتناب البدع السيئة المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى ما أورده الإمام البخاري رحمه الله عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، أي مردود. فقوله من أحدث في أمرنا هذا، أي من ابتدع في ديننا دين الإسلام شيئا ليس من الدين، أي لم يشهد له أصل من أصول الدين، فلا ينافي ما تقدم من أن من البدع ما هو واجب كالرد على الفرق. فإذا الرد على الفرق الضالة كالمشبهة والمجسمة والمعتزلة هذا واجب، ومنه أي من البدع ما هو مندوب كبناء المآذن وعمل المحاريب في المساجد والاحتفال بالمولد النبوي الشريف في شهر ربيع الأول من كل عام. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام فهو رد، أي مردود لا يلتفت إليه. قال الحافظ النووي رحمه الله: هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وفي إشاعة الاستدلال به لذلك. وفي رواية لمسلم في صحيحه رحمه الله يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس عليه أمرنا هذا أعم من اللفظ الأول، فيحتج به في رد المحدثات التي تخالف الشرع ورد جميع المنهيات إذ ليست من أمر الدين، فما خالف الدين فهو مردود. ومما قاله عليه الصلاة والسلام: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، يعني ما لم يكن معروفا في كتاب، كتاب الله القرآن، ولا سنة أي ثابتة عن رسول الله، ولا إجماع أي إجماع المجتهدين، ولا أصل له فيها، فهذا مردود. هذا معنى وشر الأمور محدثاتها. وقوله وكل بدعة ضلالة، قال النووي: هذا عام مخصوص، والمراد غالب البدع، وإلا فالبدعة بدعتان كما قال الإمام الشافعي: بدعة هدى وبدعة ضلالة. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.
1: روح الربع والتزم عند المقام وحي.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل، مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب دايما حتى. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: ألو، وينك؟
4: بدي وين؟
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.

يقول الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ويقول تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. ويقول: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. إن هذه الآيات الكريمة وغيرها من الآيات البينات فيها حث على التوبة وتطهير النفس من خبائثها. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها. وليعلم أن الغفلة من أسباب الوقوع في الذنوب، فقد قال الإمام أبو القاسم القشيري في الرسالة: إن للتوبة أسبابا وترتيبا وأقساما، فأول ذلك انتباه القلب من رقدة الغفلة ورؤية العبد ما هو عليه من سوء الحالة، فإذا تمكن بقلبه سوء ما يصنعه وأبصر ما هو عليه من قبيح الأفعال رسخ في قلبه إرادة التوبة. فأول ذلك هجران إخوان السوء، فإنهم هم الذين يحملون على رد هذا القصد ويشوشون عليه صحة هذا العزم، ولا يتم ذلك إلا بالمواظبة على المراقبة لله التي تزيد رغبته في التوبة وتوفر دواعيه. وقد قال أحدهم واعظا: وعليك أن تجتنب طول أملك، فإنه إذا طال هاجت أربعة أشياء: الأول ترك الطاعة والكسل فيها متحججا بأن الأيام أمامك، والثاني ترك التوبة وتسويفها فتقول: سوف أتوب وفي الأيام سعة وأنا شاب وعمري قصير والتوبة بين يدي وأنا قادر عليها متى رمتها، فربما وافاك الأجل قبل تحقيق المرام. والثالث الحرص على جمع الأموال والاشتغال بالدنيا عن الآخرة، فتقول: أخاف الفقر في الكبر وربما أضعف عن الاكتساب، ولا بد لي من شيء فاضل أدخره لمرض أو هرم أو فقر. والرابع القسوة في القلب والنسيان للآخرة، لأنك إذا أملت العيش الطويل لا تذكر الموت والقبر.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري، 01-666-311. الطريق الجديد 01-300-370. شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7601، 00961-3313-922.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإنه لا يكفي التمني بالقول لينجو المرء يوم القيامة ما لم يقرن قوله وتمنيه بالعمل الصالح الموافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الاستعداد للآخرة بالعلم والعمل والسعي الجاد بإخلاص النية لله تعالى. يقول الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي يرى ثوابه، ففيه تشويق لتقديم العمل الصالح ليجد جزاءه يوم الدين للحساب. ويقول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يقول الطبري مفسرا هذا الكلام العظيم: وما تقدموا أيها المؤمنون لأنفسكم في دار الدنيا من صدقة أو نفقة تنفقونها في سبيل الله أو غير ذلك، من نفقة في وجوه الخير أو عمل بطاعة الله من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك من أعمال الخير في طلب ما عند الله، تجدوه عند الله يوم القيامة في معادكم هو خيرا لكم مما قدمتم في الدنيا وأعظم منه ثوابا، أي ثوابه أعظم من ذلك الذي قدمتموه لو لم تكونوا قدمتموه. واستغفروا الله، يقول تعالى ذكره: وسلوا الله غفران ذنوبكم يصفح لكم عنها إن الله غفور رحيم. يقول: إن الله ذو مغفرة لذنوب من تاب من عباده من ذنوبه، وذو رحمة من أن يعاقبهم عليها من بعد توبتهم منها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يقول النووي هكذا رواه مسلم في صحيحه: حفت، ووقع فيه أيضا حجبت، وكلاهما صحيح. قال العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه، ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار بالشهوات، وكذلك هما محجوبتان.

الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والغيبة ونحو ذلك، وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه، لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة أو يقسي القلب أو يشغل عن الطاعات. وروى الإمام الترمذي عن الصحابي المعمر عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من طال عمره وحسن عمله. أي من أفضل الناس من طال عمره وحسن عمله، وحسن العمل الإتيان به مستوفيا للشروط والأركان والمكملات. الله يثبتنا وإياكم على الحق، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني
10: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
9: سماك كومباني.
11: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

أتبع السيئة الحسنة تمحها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف لاقى خطرين عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي، نعوذ بالله من ذلك، الثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال. وما أكثر من هلك بالتسويف. وروي أيضا أن لقمان قال لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، وأنه قال له: لا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع مالك، يا بني إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم.

0: 소나눈 호시원 소나눈 호시원
1: روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
0: سنن هجرة.
2: جد علينا رسول الله.
3: يا حبيبي يا سلام يا سلام.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدأ سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 4 من شهر تموز 2026 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.
4: ألو وينك؟
5: بدي وين؟
4: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
5: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
4: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
6: سالة الخير، منكم للمحتاجين.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

حطب في جيدها حبل من مسد.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: النصائح التي مرت على مسامعكم وهي تقليل التنعم أو تركه، والنصيحة الثانية تقليل الكلام، أي لا ينبغي أن يتكلم الشخص إلا فيما يعنيه، أي إلا فيما ينفعه في دينه أو في معاشه، أي في أمور معيشته. ويدخل في ذلك إيناس الغريب، من لقي مسلما غريبا مطلوب أن يؤنسه بالكلام الطيب ولا يتركه يستوحش. وليس معنى تقليل الكلام أن يظل الرجل مطبقا شفتيه لا يتكلم لا بخير ولا بشر، لا، أما بالخير فيتكلم ويكثر جهده من ذكر الله تعالى وتعليم الناس ما ينفعهم في دينهم وما أشبه ذلك. والأمر الثالث ترك الغضب، فإن الغضب مهلكة كبيرة، ما أكثر من يهلكون بسبب الغضب. كثير من الناس الذين يتكلمون بألفاظ الكفر إنما يتكلمون بسبب الغضب، يكون سبب كفرهم الغضب، يحملهم الغضب على الكفر. وكذلك القطيعة بين المتحابين وبين الأقارب أكثر أسبابها الغضب. أما ترك التنعم ففيه فوائد كبيرة لمن تأمل، لأن التنعم يدعو الإنسان إلى الجشع وزيادة الطمع في حب المال. ثم أن الإنسان إذا تعود التنعم ثم تغيرت حالته يحاول أن يصل إلى ذلك التنعم بأي وسيلة من الوسائل، إن كان بطريق الحلال وإن كان بطريق الحرام. همه أن يعود إلى ذلك التنعم، الحال الذي كان عليه من التنعم، هذا همه. ثم إن التنعم مبخلة، أي يخلي الإنسان يبخل عن الدفع في وجوه الخير. يقول إذا دفعت هذا المال لهذا المسكين أو لهذه المصلحة الدينية يضعف تنعمي أو يذهب تنعمي فيبخل عما فيه فلاحه، ويكون حاجزا بينه وبين أعمال البر. والله سبحانه وتعالى.

اسمع قول الله تعالى في شأنها: حملته أمه وهنا على وهن. وأنت لا تستطيع الوقوف على حقيقة هذا الأمر حينما كنت طفلا، كبرت وترعرعت، صارت لك مقومات الاستقلال عن والديك، خرجت من بيت أبويك، لكن لا تخرجهما من قلبك. صرت مستقلا بتجارتك بمالك، لكن لا تفتت قلب أمك ولا قلب أبيك. صارت لك زوجة تحركك وتحثك وتلح عليك بمطالبها، لكن لو اقتربت مطالبها من إيذاء أمك وأبيك فتذكر قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائنا المستمعين، ومع شخصية عظيمة جديدة ننتقل للتكلم عن برنامج أئمة الهدى، عن صوفي واعظ وإمام متكلم، هو ابن سمعون البغدادي رضي الله عنه. هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن سمعون، أحد المشايخ الصوفية في بغداد الذين اشتهروا بالكرامات الباهرة. ومن جملة هذه الخوارق ما ذكره أبو القاسم علي بن إبراهيم الخطيب، أن الشيخ خرج من المدينة المنورة قاصدا بيت المقدس وحمل معه تمرا، فلما وصل إلى بيت المقدس ترك التمر مع غيره من الطعام في الموضع الذي كان يأوي إليه، ثم اشتهت نفسه أكل الرطب وهو التمر في إحدى مراحله وهو ألذها، فلامها وقال: من أين لنا في هذا الموضع بالرطب؟ فلما كان وقت الإفطار عمد إلى التمر ليأكل منه فوجده رطبا فلم يأكل منه شيئا، ثم عاد إليه عشية فوجده تمرا على حالته الأولى فأكل منه. ويروى أيضا عن كراماته أن أبا الفتح القواس قد أصابته ضائقة، قال: فلم أجد في البيت غير قوس لي وخفين كنت ألبسهما، فأصبحت وقد عزمت على بيعهما، وقلت في نفسي: أحضر مجلس ابن سمعون ثم أنصرف فأبيع الخفين والقوس. فحضرت المجلس، ولما أردت الانصراف نادى أبو الحسين: يا أبا الفتح، لا تبع الخفين ولا تبع القوس، فإن الله تعالى سيأتيك برزق من عنده. ومن عجائبه أن أبا الفتح القواس غشيه النعاس ونام في المجلس، فتوقف ابن سمعون عن الكلام ساعة حتى استيقظ أبو الفتح فقال له: رأيت رسول الله في نومك؟ قال: نعم. فقال ابن سمعون: لذلك أمسكت عن الكلام خوفا من أن تنزعج وتنقطع. ويحكي ابن عساكر الدمشقي في كتابه تبيين كذب المفتري عن الصوفي ابن سمعون أنه قال لأمه يوما: أحب أن أحج. فقالت له: كيف تحج وما معك نفقة ولا لي ما أنفقه؟ إنما عيشنا من أجرة ما تنسخه. وغلب عليها النوم فنامت، ولما انتبهت قالت له: يا ولدي حج. فقال: منعت قبل النوم وأذنت بعده. قالت: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي: دعيه يحج. فباع من دفاتره ما له قيمة ودفع إليها نفقة لها وخرج مع الحجاج. قال: فبقيت شبه عريان، ووجدت مع رجل عباءة، فقلت له: هب لي هذه العباءة أستر نفسي بها، فأعطانيها. ويتابع ابن سمعون قصته فيقول: وكنت إذا غلب علي الجوع ووجدت قوما يأكلون وقفت أنظر إليهم فيدفعون إلي الكسرة، فأمتنع بها ذلك اليوم. ولما وصلت إلى مكة غسلت العباءة
فأحرمت بها، ودعوت الله يوما فقلت: اللهم ارزقني معيشة أستغني بها عن سؤال الناس. فسمعت قائلا يقول: اللهم ارزقه عيشا بلا معيشة. فالتفت فلم أرى أحدا، فأعدت القول فأعاد الدعاء، فأعدت الثالثة فأعاد: كيف استجيب لدعاء ابن سمعون وأصبح مستغنيا عن سؤال الناس؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الحلقة المقبلة من أئمة الهدى، والحمد لله رب العالمين.

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-905.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: رجعنا. مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
6: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد أخرج البيهقي عن ابن عباس أن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، صف لنا ربك الذي تعبده. فنزلت: قل هو الله أحد، إلى آخر السورة. قال رسول الله:

قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، وعلمه واحد يعلم به كل شيء. ويقول الله تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوه بخلقه، فقدرة الله قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، هي أزلية أبدية ليست متعددة بتعدد الأشياء، بل قدرة واحدة خلق بها كل الحادثات. وكذلك علم الله واحد أزلي أبدي يعلم به كل شيء، يعلم به الأزلية كذاته وصفاته، ويعلم به الحادثات أيضا، لأن علم الله شامل للأزلي والحادث، أما قدرته شاملة للحادث، أما الأزلي فلا تتعلق به القدرة. وقوله تعالى: الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود. فالله تعالى مستغن عن كل شيء، وكل شيء يحتاج إليه، فيقصده العباد عند الشدة، هذا معنى الصمد، وهكذا نفسره. وفي اللغة: الصمد السيد المقصود، الشخص الذي هو سيد أي عالي القدر في الناس، معتبر فيهم، هذا في اللغة يسمى صمدا. لذلك الصمد ليس من أسماء الله الخاصة به، بل يجوز تسمية غيره به، فإذا إنسان سمى ابنه الصمد ليس حراما. فقوله تعالى: الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود، والذي يقصد عند الشدة بجميع أنواعها، ولا يجتلب بخلقه نفعا لنفسه، ولا يدفع بهم عن نفسه ضرا. معنى ذلك أن الله لا ينتفع بخلقه، ولا يجتلب نفعا منهم لنفسه، ولا يدفع ضررا بهم عن نفسه، فهم لا ينفعونه ولا يضرونه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقوله تعالى: إلا ليعبدون، معناه إلا لآمرهم بعبادتي. وليعلم أن الله لا يخلق شيئا عبثا، ومن اعتقد أن الله يخلق شيئا عبثا بلا حكمة فقد كفر، كالذي يقول إن الله لما خلق فلانا أراد أن يملأ به الفراغ. وأما قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، نفي للمادية والانحلال، وهو أن ينحل منه شيء أو أن يحل هو في شيء، أي أنه ليس أبا ولا ابنا. فقوله لم يلد يعطي هذا المعنى، أي أنه لا ينحل منه شيء، أي لا يجوز أن ينفصل منه شيء كما ينفصل عن الرجل ولده. وقوله ولم يولد يعطي أنه لا يحل هو في شيء. وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا نظير له بوجه من الوجوه، أي أن الله لا يشبه شيئا بوجه من الوجوه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم وابن حبان.

0: معرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: خاص عيداني اخوان، يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
4: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني، ومقدم

0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
1: ولد المشرف.
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679 534.
2: روحي بطيبة تلاقي الأمان.
3: رجعنا

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر. بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحطه بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتئب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنتسى، وقعد لحقه تتراجعه، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدأ استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدأ إصرار، وما رح مر إشي، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ ما خلصت،
1: رايح لحق الزلم يا أبو الميسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكله الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.
3: سماك كومباني، شركة السماك.

الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. قال الحافظ ابن حجر: حديث حسن. إخوة الإيمان، التواضع يجلب التآلف والتحاب وترك التنافر، أما تركه يسبب خلاف ذلك. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لولا التواضع الذي خلقه الله تعالى فيهم ما تبعهم الناس في الاقتداء بهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خاطب بهذا الحديث الذين كانوا معه، هؤلاء ما كانوا من أكابر الصحابة، أما أكابر الصحابة كلهم كانوا متمكنين في التواضع، أما بعض الصحابة ليسوا كذلك. لذلك قال لهم، للمخاطبين الذين كانوا عنده: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع، يعني أن التواضع من أفضل الحسنات. ليس معناه أنه أفضل الحسنات على الإطلاق، إنما أفضل الحسنات على الإطلاق الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم توجد أعمال ورد في الحديث إطلاق الأفضل عليها، ومراد الرسول من ذلك أنها من الأفضل. لا يعني في كل موضع قال فيه أفضل الأعمال كذا أن ذلك المذكور هو أفضل الأعمال على الإطلاق، إنما تلك أفضلية نسبية. أما الأفضلية المطلقة هي أفضلية الإيمان بالله ورسوله، لا شيء من الحسنات يوازي ذلك. وذلك لأن الإيمان بالله ورسوله هو أصل الإسلام الذي يبنى عليه أحكامه وفروعه. هذا الحديث: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع، الأفضلية فيه أفضلية نسبية. ثم التواضع يكون سببا للتحاب بين الإخوة، ويكون سببا للتواصل، ويكون سببا للتزاور، ويكون سببا للتباذل، ويكون سببا للصبر على أذى الناس. والصبر ورد فيه حديث صحيح

الرب في الله ما يدل على عظم ثوابه، ثم التحاب في الله لا يكون إلا بالتواضع، لأنه لا بد أن يرى الإنسان من أخيه في غالب الأحوال شيئا يزعجه، إما إزعاجا خفيفا وإما إزعاجا شديدا. ومما ورد في فضل التحاب في الله حديث الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا. التباذل المذكور في هذا الحديث هو أن يهدي الشخص أخاه شيئا ما، قليلا كان أم كثيرا، ويكون من جانب الآخرين مثله، أي بذل شيء ما لأخيه على وجه المقابلة، الإحسان بالإحسان. مما ذلك يؤكد المحبة، ويحصل ذلك بشيء يسير، مثلا يعطي أخاه سواكا، وذاك يعطيه شيئا يتيسر له، قليلا كان أم كثيرا. هذا معنى التباذل. ثم إن التحاب في الله له ثمرات، منها التطاوع. ومعنى التطاوع أن يكون مطيعا لأخيه في كل ما هو خير، بالتطاوع يحصل خير كثير، وقليل مع التطاوع يثمر خيرا كثيرا. وأما ترك التطاوع يؤدي إلى فقدان الخير أو قلته. ثم قوله عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به عن الله تعالى: للمتزاورين في، كذلك التزاور مما يؤكد المحبة ويغرس الود في القلوب. إذا علم المسلم من أخيه أنه يزوره تزداد المحبة في قلبه، وإذا قابله الآخر بالمثل كذلك تزداد محبته للآخر، وفي ذلك كله خير كثير. فالمؤمن الفطن يتخلق بذلك حتى ينمو عمل البر الذي هو بصدد تحصيله وطلبه، ويتجنب أن يتعامل بخلاف ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب،

مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منى بدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته، بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
1: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
0: نويري 01-66-85-85،
1: طريق الجديدة 01-300-370،
0: شويفات 05-810-850.
2: اليوم تختار اختصاصك، لكن الأهم تختار جامعة بشهادة معترف فيها، لأن الشهادة مش مجرد ورقة بل مفتاح لمستقبلك وفرص عملك. بالجامعة العالمية منقدم برامج أكاديمية حديثة، وشهادات بتفتح لك أبواب العمل.
3: الجامعة العالمية، شهادة تثق بها لمستقبل تثق به. gu.edu.lb 71 358 058.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. يتساءل بعض الناس عن حكم حلق اللحية للرجل، فحلق اللحية للرجل في المذهب الشافعي مكروه، يعني يقولون إن حلق اللحية مكروه. وقد بيّن الحافظ النووي أن أهل العلم ذكروا 10 خصال مكروهة، ومنها حلق اللحية للرجل، وذلك خاص بالرجال. أما بالنسبة للمرأة فيستحب أن تحلق شعر اللحية إن نبت لها. أما بالنسبة لإطلاق اللحية وما قد يرد من تعارض بين النصوص في حسب الظاهر التي تأمر بإطلاقها وعدم الأخذ منها، لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحفوا الشارب وأعفوا اللحى، والنصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته طولا وعرضا، أي من طولها ومن عرضها، فيدل ذلك على أن إعفاء اللحية حكمه الندب الأحسن يعني، وأن الأمر الوارد في نصوص النهي يدل على كراهة حلق اللحية. فحكم حلق اللحية في مذهب الإمام الشافعي بالنسبة للرجل أنه مكروه وليس عليه معصية، والأحسن أن يعفيها. أما في المذهب الحنفي فقد قال الحنفية بكراهة حلق اللحية كراهة تحريم، يعني عند الحنفية لا يجوز للرجل أن يحلق لحيته، وقالوا إن السنة في اللحية أن تكون بمقدار قبضة اليد هكذا، يعني إذا أمسكها يكون طولها بقدر القبضة. وقال بعضهم لا يأخذ من الحد باللحية، إنما ما زاد على ذلك يأخذ منه. وبعض الفقهاء يقولون الأحسن أن لا يأخذ من طولها وعرضها، وبعضهم يقول بل يأخذ من طولها وعرضها كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو تركها بالمرة من القص والتهذيب كيف تصير، كيف يصير منظره. أما المالكية فقال بعض فقهاء المالكية بحرمة حلق اللحية للرجل، وأنه يجوز أن يأخذ من اللحية إن كانت طويلة بشكل يخالف المعتاد، لأنه كيف يكون منظره إذا تركها بالمرة، فإذا أخذ الزائد

حريم، وليس كما يقول بعض الناس يقولون لا كلهم يقولون حرام، كلامهم غير صحيح، نصوص المذاهب موجودة. أما حكم حلق الشارب في المذهب الشافعي فقالوا بأن حفه بالمرة يعني حلقه بالمرة مكروه، وبأن المقصود بما ورد في السنة النبوية من حف الشارب أحف الشارب وأعف اللحى هو أن يتم تقصيره بحيث تظهر حمرة الشفتين، هذا المستحب، فيستحب قص الشارب كما ورد. وأما في المذهب الحنفي فيقول بعض الحنفية بأن الحلق الشارب أحسن، ومن الأفضل أن تكون هيئة القص بالأخذ من الطرف الأعلى للشفة العليا. أما المالكية فيقولون بالنسبة لحلق الشارب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشارب وأعفوا اللحى، وقالوا إن هذا معناه أن يقص الشارب، وأما بالنسبة لحلقه فقالوا هذا منهي عنه، يعني أن يحلقه بالمرة. أما الحنابلة فقالوا الأفضل هو قص الشارب وإعفاء اللحية، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأحبة، إن رأيتم إنسانا يحلق لحيته وكان يتقبل منكم تقولون له الأفضل أن تعفي لحيتك، خروجا من الخلاف، لأن بعض الأئمة قالوا بتحريم حلق اللحية، وإن كان لا يتقبل يسكت عنه، لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره، أما الشيء الذي هو مجمع على تحريمه فيجب إنكاره، والله أعلم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 4 من شهر تموز 2026 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

جاء في كتاب الإصابة للحافظ العسقلاني قال التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وجاء في صفة الصفوة عن الزهري أنه قال: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي وجميع النساء من بعد كان علم عائشة رضي الله عنها أكثر. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته. وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
0: الله أكبر، الله أكبر.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة بقلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: رحلة الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-534. روحي بطيبة تلاقي عشاق المديح النبوي المؤنس. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 8120450. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقة.

إخوة الإيمان والإسلام، أهلا وسهلا بكم معشر المستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، حيث نتناول وإياكم موضوعا مهما في بيان فضل المؤمن الغني الشاكر لأنعم الله، هو القائم بما أمر الله تعالى به في المال فعلا وتركا، أي من أخذ المال من وجهه وطريقه المأذون بأخذه منه شرعا كالإرث والوصية والاكتسابات المأذون فيها من احتطاب ونحوه، وصرفه وإنفاقه في وجوهه وطرقه المأمور بها شرعا واجبا عينيا كأداء الزكوات والكفارات والنذور، أو كفائيا كالقيام بحاجة المحتاج من طعام وكسوة، أو مندوبا كالتطوعات.

0: قال الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى، أي أنفق ماله لوجه الله تبارك وتعالى واتقى محارم الله سبحانه، أدى الواجبات واجتنب المحرمات وصدق بالحسنى، أي صدق بأن الله سبحانه هو يجازي على العمل الصالح ويعطي الثواب على ذلك، فسنيسره أي نهيئه في الدنيا لليسرى، أي لأن يعمل العمل الصالح الذي يقربه في الآخرة ويكون به من أهل الجنة، أي نيسره للعمل الصالح. وسيجنبها الأتقى، أي سيجنب الأتقى النار، وهذا الأتقى أي الذي اتقى الشرك والمعصية، اجتنب الكفر وأدى الواجبات واجتنب المحرمات، فهذا لا يدخل النار بالمرة. وأما من اتقى الشرك فقط، اجتنب الكفر فقط ووقع في بعض الذنوب، فهذا قد يدخل النار بمعاصيه التي مات ولم يتب منها. وقال سبحانه وتعالى: الذي يؤتي ماله، أي يعطي ماله وينفقه في طاعة الله تبارك وتعالى، يتزكى أي يطلب تزكية نفسه وماله، أي تطهير نفسه وماله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي حين تصدق، حين عمل العمل الصالح، لم يكن قصده إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى، لم يرد محمدة الناس، بل أراد أن يكون مطيعا لله تبارك وتعالى. ولسوف يرضى، أي هذا الذي اتقى الله عز وجل وتصدق، حين يدخل الجنة وينال رحمة الله سبحانه وتعالى يكون راضيا. وقد ورد في تفسير ابن عطية أنه قال: لم يختلف أهل التأويل أن المراد بالأتقى إلى آخر السورة أبو بكر رضي الله عنه.
1: وقال الله عز من قائل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم.

0: بما تعملون خبير. قوله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي إن أظهرتموها فنعما شيئا إبداؤها. وقوله سبحانه: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، أي تعطوها مع إخفاء، فهو أي إخفاؤها خير لكم. والآية عامة في كل صدقة، لكن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: السر في التطوع أفضل من العلانية، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل. وقال ربنا سبحانه في سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أي لن تنالوا الجنة أو كمال الخير حتى تنفقوا مما تحبون، أي بعضه. والمعنى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا وأنتم أصحاء أشحاء، فيجازي الله بحسبه.
1: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
2: معنى قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا حسد، أي لا غبطة محمودة إلا في اثنتين من الخصال: رجل آتاه، أي أعطاه الله مالا، أي بطريق لا تبيعة فيه كما يومئ إليه إسناد الإعطاء إلى الله سبحانه. وإلا فالتصدق بالسحت، أي بالمال الحرام، لا غبطة فيه. فسلط على هلكته في الحق، أي إتلافه بإبقائه عند الله بإنفاقه لوجهه ومرضاته. ثم قال النبي عليه السلام: ورجل آتاه الله حكمة، أي علما، ويجوز أن يراد بها القرآن لورود كل منهما في رواية: فهو يقضي بها، أي عند التحاكم بها، ويعلمها. ففيه أن شكر المال هو إنفاقه في وجوه الطاعات ابتغاء مرضات الله تعالى، وأن شكر العلم هو العمل به وتعليمه.
3: عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال راوي الحديث عن سيدنا أبي هريرة وهو أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك

0: دخل المهاجرون الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا على وجه الغبطة والتأسف على عدم تمكنهم من ذلك: ذهب أهل الدثور، أي أصحاب الأموال الكثيرة بالدرجات العلى والنعيم المقيم، أي نعيم الجنة الذي لا ينقضي أبدا. فقال: وما ذاك؟ استفهام عن الذي لأجله قيل فيهم إنهم فازوا بذلك دنيا وعقبا، ولم يتركوا من هذا الفضل الذي سبقوهم به للفقراء شيئا كما يومئ إليه السياق. قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، أي هم في العبادات البدنية مماثلون لنا، مساوون فيها وزائدون علينا بالعبادات المالية المدلول عليها بقولهم: ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، أي فهم يرجحون علينا بذلك، إذ لا مال لنا نصل به إلى مثل ذلك.
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم؟ أي لا أترككم تعابا من ذلك فلا أعلمكم شيئا، أي عظيما بقرينة وصفة، بقوله: تدركون به من سبقكم، أي إلى المنازل العلى، أو من سبقكم من مؤمني الأمم، وتسبقون به من بعدكم، أي في الرتبة، أي دونكم أو في الزمن، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. الاستثناء فيه منقطع، أي ولكن من صنع مثل ما صنعتم فلا تسبقونه، ولا يفضل عليه أحد كما لا يفضل عليكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر، أي خلف كل صلاة، أي من المكتوبات، كما جاء كذلك في رواية: 33 مرة.
2: ويدل السياق أن فقراء المهاجرين ذهبوا بما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملوا، فعلمه الأغنياء فعملوا به وشاركوهم فيه كغيره من العبادات البدنية. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فاتهم ما استأثروا به عن الأغنياء ليلحقوهم في فضل عملهم المالي بمشاركتهم فيه، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، أي مما ذكرت مما فيه من عظيم الفضل، ففعلوا مثله، أي فساوونا فيه وازدادوا عليه بالعمل المالي، فرجع الأمر بالآخرة إلى ما اشتكوا منه أولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله، أي ثوابه، يؤتيه من يشاء، أي يعطيه من يشاء من فقير وغني.
3: من الأمور التي تساعد على تحفيز الهمم للعمل للآخرة التنافس على الخيرات والاستكثار مما يتبرك به. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي فليرتقب المرتقبون. وفي النهاية التنافس من المنافسة، وهي الرغبة في الشيء والانفراد به، وهو من الشيء النفيس الجيد في نوعه. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أي ألقاه في يده.
0: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب، وكان ذلك كما قال الحافظ ابن حجر في بيت السيدة ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فشرب منه. وفيه استحباب شرب البعض إذا كان ثمة غيره. وعن يمينه غلام هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعن يساره الأشياخ أي الكبار في السن، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوسر بنصيبي منك أحدا. أكد بالقسم. وتوصيط ندائه صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة إيماء إلى أن العلة في عدم الإيثار ليس كونه شرابا، إنما هو لحلول أثر بركته صلى الله عليه وسلم عليه لكونه سؤره، أي ما تبقى من الشراب في الوعاء، وذلك يرغب به أصحاب الأفهام ويتنافس فيه أولو الأحلام، فلذلك عبر: لا أوثر بنصيبي منك، أي من أثر بركتك وفيضك أحدا. وفي الحديث كذلك مزيد نباهة ابن عباس رضي الله عنهما وجودة فكره إذ نظر إلى الأشياء في مكانها، فتله أي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
3: وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. عسى أن تكونوا قد استفدتم بما سمعتم، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.

تشميط العاطس. روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.

أنت سبحانك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال البخاري رحمه الله: العلم قبل القول والعمل. استدل بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، على أن العلم قبل القول والعمل، معناه لا يقبل قول وعمل إلا بعد العلم بالله ورسوله وأمور دينه. ثم هذا العلم الذي فرضه الله تعالى على المسلمين قسمان: قسم الجهل به يمنع صحة الإسلام، أي لا يكون الذي جهله مسلما مؤمنا، وقسم لا يمنع صحة الإسلام، أصل الإسلام. والعلم الذي لا يصح الإسلام والإيمان بدونه هو معرفة الله ورسوله. معرفة الله هو اعتقاد أنه موجود من غير تشبيه له بشيء من العالم، أي مع اعتقاد أنه منزه عن مشابهة ما سواه، كالأجسام والأعراض، كالأجسام الكثيفة والأجسام اللطيفة، وعن صفات الأجسام. من اعتقد أن الله موجود ليس كشيء من العالم، لا هو كالأجسام التي تجس ولا هو كالأجسام التي لا تجس. الأجسام التي تجس كالإنسان والحجر والشجر وما أشبه ذلك، والأجسام التي لا تجس كالريح والنور، هذا الضوء. الآن الضوء الذي نراه هل يجس باليد؟ لا. من اعتقد أن الله ليس كجسم يجس باليد ولا هو كجسم لا يجس باليد، ولم يشبهه بشيء من خلقه، أي نزهه عن صفات الخلق كالحركة والسكون واللون والجهة والمكان وما أشبه ذلك، هذا عرف الله. أما من يعتقد أن الله جسم كثيف أو جسم لطيف فهذا لم يعرف الله. وكذلك من اعتقد فيه صفة الجسم، الحركة والسكون واللون والتحيز في الجهة، جهة فوق أو جهة تحت، أو التحيز في جميع الأماكن والجهات، فهذا لم يعرف الله. الله تبارك وتعالى موجود ليس لوجوده ابتداء، كان قبل الزمان وقبل المكان وقبل الجهات الست، كان موجودا بلا مكان قبل أن يخلق المكان، ثم خلق المكان فهو موجود بلا مكان كما كان. لا يقال الله في العرش، ولا يقال الله في كل مكان، ولا يقال الله يتصل بالعالم، ولا يقال منفصل عن العالم بالمسافة. كلمة فاعلم هي خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، المعنى: اعلم يا محمد أنه لا إله إلا الله، أي ثبت على ذلك، أي ثبت على اعتقاد أنه لا إله إلا الله، لأن الرسول من أول نشأته كان مؤمنا بالله، لكن كان في ذلك الوقت من أول ما ولد إلى أن صار عمره 40 لا يعرف تفاصيل أحكام الإيمان. كان مؤمنا بالله لكن لم يكن يعرف تفاصيل الإيمان، إنما عرف ذلك بعد أن نزل عليه الوحي، لأن أهل بلده أهل مكة كلهم كانوا مشركين، كانوا يعبدون الأوثان، والعرب كلهم كانوا كفارا. كل القبائل، قبائل العرب، كان لهم طاغوت، أي شيطان، يدخل في أحدهم يتكلم على لسانه فيعبدونه، يعظمون هذا الشيطان الذي يتكلم على لسانه. وبلاد الدنيا كلها ما كان فيها بين الناس مسلم. لما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان على وجه الأرض بين البشر مسلم إلا الخضر عليه السلام. الخضر ما كان يعيش مع الناس، هو يعيش في البحر. الرسول صلى الله عليه وسلم حفظه الله تعالى من عبادة الوثن ومن الرذالات ومن أعمال الكفر، حفظه الله ما عمل رذالة ولا كذب كذبة، بل كان معروفا بين قومه بالأمين. كلمة فاعلم أنه لا إله إلا الله معناها أثبت يا محمد على الإيمان بالله، على توحيد الله. أما واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فمعناه أن الرسول يستغفر الله تعالى من بعض المعاصي الصغيرة التي ما فيها دناءة. الله أمره بأن يستغفر من هذه المعصية، وأمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، هذا المعنى. اللهم تقبل منا طاعاتنا، وفقهنا في ديننا، وأكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه. الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله. الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله. الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، وذلك الساعة 44 دقيقة عصرا. وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثا تاريخيا وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

قبل وصول الركب النبوي المبارك إلى المدينة المنورة، فوجئ الرسول صلى الله عليه وسلم برجل اسمه بريدة بن الحصيب، وهو زعيم قبيلة أسلم، وتقول الروايات إنه خرج له في 70 من قومه يريد المكافأة. ومع خطورة الموقف، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخف منهم مطلقا، بل بدأ يعرض الإسلام على بريدة وقومه ويقرأ عليهم من القرآن الكريم وسبحان مقلب القلوب. وقعت كلمات الله عز وجل في قلب بريدة وأصحابه فآمنوا جميعا في لحظة واحدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم مكث سنين في مكة من أجل أن يأتي بهذا العدد 70، وفي لحظة واحدة يؤمنون. الله عز وجل يخبرنا أن القلوب بيديه هو سبحانه وتعالى، يقدر أن ينصرك في الوقت الذي شاءه، لكن المهم أنك تعمل كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي تفصيل أكثر لهذه القصة المهمة، فقد روي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطير ولكن يتفاءل. فركب بريدة في 70 راكبا من أهل بيته من بني أسلم، فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم ليلى، فقال له نبي الله: من أنت؟ قال: أنا بريدة. فالتفت إلى أبي بكر فقال: برد أمرنا يا أبا بكر وصلح. ثم قال لبريدة: ممن أنت؟ قال: من أسلم. فقال لأبي بكر: سلمنا. ثم قال: من بني من؟ قال: من بني سهم. فقال: خرج سهمك. فقال بريدة للنبي صلى الله عليه وسلم: فمن أنت؟ قال: محمد بن عبد الله رسول الله. فقال بريدة: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. فأسلم بريدة وأسلم الذين معه جميعا. فقال بريدة للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل المدينة إلا معك لواء. فحل بريدة عمامته ثم شدها في رمح، ثم مشى بين يديه حتى دخل المدينة. قال بريدة: الحمد لله الذي أسلمت له بنو سهم طائعين. استمر الركب المبارك، محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه سائرا في طريق وعر في وعثاء الصحراء، وقد استطال ابتعادا عن الطلب. وآيات الله آية تتبعها آية، وكثرت في الطريق وتوالت، ليزداد يقين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى ناصره ومؤيده وحافظه حيث حل وحيث ارتحل. وقد انتهت شدة الرحلة بالوصول إلى قباء، حيث المنعة والنصرة بإذن الله تعالى، وكذلك أخبار المهاجر العظيم وصاحبه إذا المدينة ترامت وانتشرت. فكان أهلها يخرجون كل صباح يمدون أبصارهم إلى الأفق البعيد، ويتشوفون ويتشوقون إلى مقدمه بلهفة. فإذا اشتد عليهم الحر عادوا إلى بيوتهم يتواعدون الغد، وملء جوانحهم الترقب والقلق والرجاء. وفي اليوم 12 من ربيع الأول 13 سنة من البعثة، برز الأنصار على عادتهم منذ سمعوا بقدوم الرسول عليه الصلاة والسلام إليهم، ووقفوا بظاهر المدينة ينتظرون طلعته ويودون رؤيته.
فلما حميت الظهيرة وكادوا ييأسون من مجيئه وينقلبون إلى بيوتهم، صعد رجل من اليهود على حصن من حصونهم لبعض شأنه، فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه تدنو بهم الرواحل رويدا رويدا إلى المدينة، إلى وطن الإسلام الجديد. فصرخ اليهودي بأعلى صوته: يا بني قيلة، أي الأنصار، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرون. فأسرع الأنصار إلى السلاح يستقبلون به رسولهم صلى الله عليه وسلم، وسمع التكبير يرج أنحاء المدينة التي لبست حلة العيد ومباهجه. ويا عجبا لهذه الحياة واختلاف الناس، أن الذي شهرت مكة سلاحها لتقتله ولم ترجع عنه إلا مقهورة، استقبلته المدينة وهي جذلانة طروب، وتنافس رجالها يعرضون عليه المنعة والعدة والعدد. ومن الطريف أن كثيرا من أهل المدينة لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم الركب لم يعرفوه من أبي بكر لأول وهلة، حتى إن العواتق كن يترائينه فوق البيوت يقولن: أيهم هو؟ فقد ورد عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة أنه قال: حدثني رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: لما سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ترقبنا قدومه، فكنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس. فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول من رآه رجل من يهود فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا جدكم قد جاء. فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل نخلة ومعه أبو بكر في مثل سنه، وأكثرنا من لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر فأظله، فعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تزل هناك تفاصيل لقصة الهجرة المباركة التي أنارت الصفحات الناصعة من تاريخنا الأنور. موعدنا يتجدد معكم في الحلقة القادمة بإذن الله، فإلى اللقاء.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذوراً صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم في صحيحه.

روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط حريرا ولا ديباجا ألين مسا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، أعظم الناس وأحسن الناس، جمته إلى أذنيه عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. أخرجه الشيخان في صحيحيهما.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عرفات بري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد، فإن النصوص الإسلامية زاخرة بالحض على كفالة الأيتام وإعانة الفقراء والمساكين ومشاركتهم آلامهم وتنفيس الكرب عنهم وبذل العون لهم ماديا ومعنويا، فقد قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، أي تواضع لهم وارفق بهم. وقال سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تحقره ولا تغلبه على ماله لضعفه. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أخبرنا الله عمن كذب بالجزاء والإسلام، ومنهم أبو جهل، وكان وصيا ليتيم، فجاءه ذلك اليتيم عريانا يسأله من مال نفسه فدفعه. ومنهم أبو سفيان الذي نحر جملا فسأله يتيم لحما فضربه بعصاه، نعوذ بالله من سوء الحال. ومن شؤم المكذب بالجزاء والإسلام أنه لا يحض على طعام المسكين، فلا يعين المساكين بنفسه ولا يحرض عليه غيره. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. وكافل اليتيم الذي يقوم بأمور اليتيم، أي دينا ودنيا، وذلك بالنفقة والكسوة والتربية والتأديب وغير ذلك. قال في شرح مسلم: وهذه الفضيلة تحصل لمن كفل اليتيم من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية. فالحديث فيه أن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فالحديث فيه أن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، غير أن كل واحد منهما على درجته فيها، إذ لا يبلغ درجة الأنبياء غيرهم، ولا يبلغ درجة نبينا أحد من الأنبياء. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. والمراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي يمدحه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هو المتعفف الذي يصبر على الفقر ولا يعرف به الناس. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الحديث يمدح الساعي الذي يقوم على إصلاح شأن الأرملة التي لا زوج لها، وإصلاح شأن المسكين المحتاج، وحفظهما وصونهما مع المداومة على ذلك. فقد شبه النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الساعي بالمجاهد في سبيل الله والقائم المتهجد الذي لا يفطر، وبالصائم الذي لا يفطر، فهو كالملازم للعبادة ليلا ونهارا، واستمراره بدوام العمل الصالح. وروى النسائي بإسناد جيد عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. ومعنى أحرج أي أن من ضيع حق الضعيفين لحقه الحرج وهو الإثم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحذر

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
2: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت، تليفون 05-810-850.
3: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 تموز 2026 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى، طريق 200، طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81204500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقة.
4: Jana.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم، وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. يروى أنه لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأ بين قومه، كان من أصحابه وأصدقائه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقبل أن يبعث النبي عليه السلام بالرسالة بقليل، خرج أبو بكر إلى اليمن في تجارة، فنزل على شيخ من الأزد عالم قد قرأ الكتب وحوى علما كثيرا، وأتى عليه من السن الشيء الكثير، فلما تأمله قال: أحسبك تيميا؟ فقال أبو بكر: نعم، أنا من تيم بن مرة، أنا عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. فنظر إليه الشيخ وقال: بقيت لي فيك واحدة. قال: فما هي؟ فأجابه: اكشف لي عن بطنك. فقال أبو بكر: لا أفعل، أو تخبرني لما ذلك؟ فقال: إني لا أجد في العلم الصحيح الصادق أن نبيا يبعث بالحرم يعاونه على أمره فتى وكهل، فأما الفتى فخواض غمرات وكشاف معضلات، وأما الكهل فأبيض نحيف على بطنه شامة، وعلى فخذه الأيسر علامة، ولا عليك أن تريني ما خفي علي. فكشف أبو بكر رضي الله عنه له عن بطنه، فرأى شامة سوداء فوق سرته، فقال: أنت هو ورب الكعبة، وإني متقدم إليك في أمر فاحذره. قال: وما هو؟ قال: إياك والميل عن الهدى، وتمسك بالطريقة المثلى، وخف الله عز وجل فيما أعطاك وخولك. فانصرف أبو بكر من عنده وقضى أربه من تجارة اليمن، ثم عاد للشيخ ليودعه، فقال له الشيخ: أحامل أنت مني أنباء إلى ذلك النبي؟ قال: نعم. فأنشأ يقول: ألم تر قد سئمت معاشري ونفسي، وقد أصبحت في الحي راهنا، حييت وفي الأيام للمرء عبرة، 300 ثم 90 آمنا، وأنت ورب البيت تلقى محمدا، بعامك هذا قد أقام البراهنا، فحيي رسول الله عني، فإنني على دينه أحيا وإن كنت واهنا. وأنشأ غيرها من الأبيات، ثم غادر أبو بكر وقد حفظ وصية الشيخ وشعره، وقدم مكة. فجاء شيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو البختري وعقبة بن أبي معيط ورجالات قريش مسلمين عليه، فقال أبو بكر: هل حدث أمر؟ فقالوا: حدث أمر عظيم، هذا محمد بن عبد الله يزعم أنه نبي أرسله الله إلى الناس، ولولا أنت ما انتظرنا به، فإذا جئت فأنت الغاية والكفاية. فأظهر أبو بكر تعجبا وصرفهم، وذهب يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: هو في منزل خديجة. فقرع الباب عليه، فخرج النبي عليه السلام إليه، فقال أبو بكر: يا محمد، فقدت من نادي قومك،
فاتهموك بالغيبة وتركت دين آبائك. فقال يا أبا بكر، إني رسول الله إليك وإلى الناس كلهم، فآمن بالله. فقال أبو بكر، وما آيتك؟ قال، الشيخ الذي لقيته باليمن. قال أبو بكر، وكم من شيخ قد لقيت، وبعت منه واشتريت، وأخذت منه وأعطيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، الشيخ الذي أخبرك عني وأفادك بالأبيات. قال، من أخبرك بهذا يا حبيبي؟ قال، الملك العظيم الذي كان يأتي الأنبياء قبلي. فقال أبو بكر، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فانصرف أبو بكر، وما أحد أشد سرورا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، والله تعالى أعلم وأحكم.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت.

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

مبدئ وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي صير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
2: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71-358-058.
3: أوراد المساء.

نصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير.

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
5: سماك كومباني، شركة السماك.

0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
1: ولد المشرف
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 شهر تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81204500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: Yes Travel and Tourism.
7: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel.
8: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
6: Yes Travel.
8: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
6: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
9: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
6: Yes Travel and Tourism.
10: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. معناه يغفر لبعض المسلمين كل ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، يعني خصومة لأجل الدنيا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فلا تخاصم مسلما لأجل الدنيا.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوته.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر لا إله إلا الله.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك بنبيك محمد النبي الرحمة أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن ترزقنا الحج كل عام، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا ما أهمنا، وقنا شر ما نتخوف. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
3: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ وليد السمامعة ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الإصلاح بين المسلمين والحرص عليه من أعظم القربات وأهم الصفات التي ينبغي لكل مسلم الحرص عليها. فقد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي في كثير مما يتناجى به أكثر الناس ويتحدثون به لا خير فيه إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف، أي عمل بر، أو إصلاح بين الناس. قال الواحدي في تفسيره: هذا مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي أيوب الأنصاري: ألا أدلك على صدقة هي خير لك من حمر النعم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أن تصلح بين الناس إذا فسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا. قال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب، وفي رواية العنت. فقوله صلى الله عليه وسلم: المشاؤون بالنميمة، أي نقل القول للإفساد. فقد تجد إنسانا يحضر عند فلان ويسمع منه كلمة فيحملها إلى فلان الثاني ويقول له: قال عنك كذا وكذا، ويزيد على الكلام أكثر مما قال. وهذا هو المشاء بالنميمة، أي الذي يمشي كثيرا بالنميمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: المفرقون بين الأحبة، فلا يهنأ له أن يجد اثنين يحب أحدهما الآخر إلا ويفرق بينهما، فهذا من أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الباغون للبراء العيب، أي المتتبعون لعيوب الناس، فإذا اطلع على عيب لأحدهم فضحه بين الناس. وفي التنبيه من التحاسد والتباغض والتقاطع والتدابر، خرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال الطحاوي في شرح مشكل الحديث: وجدنا الأخوة هي المصافات التي لا غش فيها، ولا باطن لها يخالف ظاهرها. ومنها قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، أي لأن ما بينهم وما بعضهم عليه لبعض فظاهره غير مخالف لباطنه. ومنه قوله عز وجل: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.
2: الله عظمه.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
3: نويري 01-66-85-85،
4: طريق الجديدة 01-300-370،
3: شويفات 05-810-850.
5: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
6: ألو، وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

انهد العزم وانهار يا قلب طويل غاب عن عين العويذ الطيب وشد الرحل يا ضي شد

قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. معنى الآية أن الناس كلهم كانوا على الإسلام أيام آدم وشيث وإدريس، ثم حصل الكفر، فكان نوح أول من أرسل إلى الكفار. في هذه الآية دليل على أن كل الأنبياء مأمورون بالتبليغ.

السماوات السبع. بعد أن خلق الله تعالى الأرض خلق السماوات السبع، وهي أجرام صلبة رفعها الله بغير عمد، منفصلة بعضها عن بعض، بين الواحدة والتي تليها مسافة 500 عام، ولكل سماء باب. ومن شدة بعد السماء الأولى عن الأرض وعجز الإنسان عن إدراكها، يعتقد بعض الغربيين أن الفضاء الذي فيه النجوم والكواكب هو جملة هذا العالم، ويعتقدون باطلا أنه ممتد إلى ما لا نهاية له. ولا عبرة بكلامهم، لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن، نبيه صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديثه عن هذه الأمور بخلاف ما قالوا: وفوق السماء السابعة توجد الجنة.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: تسوق الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة، تعرفها لنويرة؟
3: أكيد.
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.

إخوة الإيمان والإسلام، أهلا وسهلا بكم معشر المستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، حيث نتناول وإياكم موضوعا مهما في بيان فضل المؤمن الغني الشاكر لأنعم الله، هو القائم بما أمر الله تعالى به في المال فعلا وتركا، أي من أخذ المال من وجهه وطريقه المأذون بأخذه منه شرعا كالإرث والوصية والاكتسابات المأذون فيها من احتطاب ونحوه، وصرفه وإنفاقه في وجوهه وطرقه المأمور بها شرعا واجبا عينيا كأداء الزكوات والكفارات والنذور، أو كفائيا كالقيام بحاجة المحتاج من طعام وكسوة، أو مندوبا كالتطوعات.

0: قال الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى، أي أنفق ماله لوجه الله تبارك وتعالى واتقى محارم الله سبحانه، أدى الواجبات واجتنب المحرمات، وصدق بالحسنى، أي صدق بأن الله سبحانه هو يجازي على العمل الصالح ويعطي الثواب على ذلك، فسنيسره، أي نهيئه في الدنيا لليسرى، أي لأن يعمل العمل الصالح الذي يقربه في الآخرة ويكون به من أهل الجنة، أي نيسره للعمل الصالح. وسيجنبها الأتقى، أي سيجنب الأتقى النار، وهذا الأتقى أي الذي اتقى الشرك والمعصية، اجتنب الكفر وأدى الواجبات واجتنب المحرمات، فهذا لا يدخل النار بالمرة. وأما من اتقى الشرك فقط، اجتنب الكفر فقط ووقع في بعض الذنوب، فهذا قد يدخل النار بمعاصيه التي مات ولم يتب منها. وقال سبحانه وتعالى: الذي يؤتي ماله، أي يعطي ماله وينفقه في طاعة الله تبارك وتعالى، يتزكى، أي يطلب تزكية نفسه وماله، أي تطهير نفسه وماله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي حين تصدق، حين عمل العمل الصالح، لم يكن قصده إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى، لم يرد محمدة الناس، بل أراد أن يكون مطيعاً لله تبارك وتعالى. ولسوف يرضى، أي هذا الذي اتقى الله عز وجل وتصدق، حين يدخل الجنة وينال رحمة الله سبحانه وتعالى يكون راضيا. وقد ورد في تفسير ابن عطية أنه قال: لم يختلف أهل التأويل أن المراد بالأتقى إلى آخر السورة أبو بكر رضي الله عنه.
1: وقال الله عز من قائل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. قوله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي إن أظهرتموها فنعم شيئا إبداؤها. وقوله سبحانه: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، أي تعطوها مع إخفاء، فهو أي إخفاؤها خير لكم. والآية عامة في كل صدقة، لكن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: السر في التطوع أفضل من العلانية، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل. وقال ربنا سبحانه في سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، أي لن تنالوا الجنة أو كمال الخير حتى تنفقوا مما تحبون، أي بعضه. والمعنى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا وأنتم أصحاء أشحاء، فيجازي الله بحسبه.
2: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
3: معنى قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لا حسد، أي لا غبطة محمودة إلا في اثنتين من الخصال: رجل آتاه، أي أعطاه الله مالا، أي بطريق لا تبيعة فيه كما يومئ إليه إسناد الإعطاء إلى الله سبحانه، وإلا فالتصدق بالسحت أي بالمال الحرام لا غبطة فيه. فسلط على هلكته في الحق، أي إتلافه بإبقائه عند الله بإنفاقه لوجهه ومرضاته. ثم قال النبي عليه السلام: ورجل آتاه الله حكمة، أي علما، ويجوز أن يراد بها القرآن لورود كل منهما في رواية: فهو يقضي بها، أي عند التحاكم بها، ويعلمها. ففيه أن شكر المال هو إنفاقه في وجوه الطاعات ابتغاء مرضات الله تعالى، وأن شكر العلم هو العمل به وتعليمه.
0: عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال راوي الحديث عن سيدنا أبي هريرة وهو أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صصلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: دخل المهاجرون الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا على وجه الغبطة والتأسف على عدم تمكنهم من ذلك: ذهب أهل الدثور، أي أصحاب الأموال الكثيرة، بالدرجات العلى والنعيم المقيم، أي نعيم الجنة الذي لا ينقضي أبدا. فقال: وما ذاك؟ استفهام عن الذي لأجله قيل فيهم إنهم فازوا بذلك دنيا وعقبا، ولم يتركوا من هذا الفضل الذي سبقوهم به للفقراء شيئا كما يومئ إليه السياق. قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، أي هم في العبادات البدنية مماثلون لنا، مساوون فيها وزائدون علينا بالعبادات المالية المدلول عليها بقولهم: ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، أي فهم يرجحون علينا بذلك، إذ لا مال لنا نصل به إلى مثل ذلك.
3: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم؟ أي لا أترككم تعابا من ذلك فلا أعلمكم شيئا، أي عظيما بقرينة وصفة، بقوله تدركون به من سبقكم، أي إلى المنازل العلى، أو من سبقكم من مؤمني الأمم، وتسبقون به من بعدكم، أي في الرتبة، أي دونكم أو في الزمن، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. الاستثناء فيه منقطع، أي ولكن من صنع مثل ما صنعتم فلا تسبقونه، ولا يفضل عليه أحد كما لا يفضل عليكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر، أي خلف كل صلاة، أي من المكتوبات، كما جاء كذلك في رواية 33 مرة.
0: ويدل السياق أن فقراء المهاجرين ذهبوا بما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملوا، فعلمه الأغنياء فعملوا به وشاركوهم فيه كغيره من العبادات البدنية. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فاتهم ما استأثروا به عن الأغنياء ليلحقوهم في فضل عملهم المالي بمشاركتهم فيه، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، أي مما ذكرت مما فيه من عظيم الفضل، ففعلوا مثله، أي فساوونا فيه وازدادوا عليه بالعمل المالي، فرجع الأمر بالآخرة إلى ما اشتكوا منه أولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله، أي ثوابه، يؤتيه من يشاء، أي يعطيه من يشاء من فقير وغني.
2: من الأمور التي تساعد على تحفيز الهمم للعمل للآخرة التنافس على الخيرات والاستكثار مما يتبرك به. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي فليرتقب المرتقبون. وفي النهاية التنافس من المنافسة، وهي الرغبة في الشيء والانفراد به، وهو من الشيء النفيس الجيد في نوعه. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أي ألقاه في يده.
1: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب، وكان ذلك كما قال الحافظ ابن حجر في بيت السيدة ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فشرب منه، وفيه استحباب شرب البعض إذا كان ثمة غيره. وعن يمينه غلام هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعن يساره الأشياخ، أي الكبار في السن، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. أكد بالقسم وتوصيط ندائي.

0: ابن عباس رضي الله عنهما وجودة فكره إذ نظر إلى الأشياء في مكانها، فتله أي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
1: وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. عسى أن تكونوا قد استفدتم بما سمعتم، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.

تفسير سورة الفلق. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، أي قل يا محمد أستجير برب الفلق، أي الصبح، من شر ما خلق، أي من الشر الذي خلقه الله، وهو عام يدخل فيه جميع ما يوجد منه الشر من مكلف وغيره، ومن شر غاسق إذا وقب، أي الليل إذا أظلم ودخل على الناس، ومن شر النفاثات، هن السواحر ينفثن إذا سحرن، في العقد، أي التي تعقدها في الخيط تنفخ فيها من غير ريق مع شيء تقوله، والاستعاذة من شرهن، وهو ما يصيب الله به من الشر عندما يفعلون ذلك عادة. ومن شر حاسد، أي اليهود الذين حسدوا رسول الله، إذا حسد، أي أظهروا حسدهم وعملوا بمقتضاه، كلبيد الذي هو من اليهود الحاسدين لرسول الله. والحاسد لا يؤثر حسده إلا إذا أظهره، كأن يحتال للمحسود فيما يؤذيه، أما إذا لم يظهر الحسد فما يتأذى به إلا الحاسد لاغتمامه بنعمة غيره، والله تعالى أعلم وأحكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء: إنه لا يجوز حمل الآيات المتشابهات على ظواهرها، بل لابد من تأويلها. ومن الأدلة على ذلك قول الإمام الرفاعي: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والآية المحكمة هي ما لا تحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. والآية المتشابهة هي ما لم تتضح دلالتها أو تحتمل أوجها عديدة، واحتيج إلى النظر لحملها على الوجه المطابق، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فكلمة استوى تأتي بأكثر من معنى في اللغة العربية، ومن هذه المعاني الكثيرة نأخذ ما يليق بجلال الله ويتعاضد مع الآيات المحكمات لا ما يتناقض معها. فمعنى الرحمن على العرش استوى أي قهر وحفظ وأبقى، ولا يجوز تفسيرها بمعنى الجلوس، لأن الله منزه عن صفات البشر والجسمية. ومن الآيات المتشابهات قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي أن العمل الصالح يصعد إلى محل كرامته وهو السماء، وهذا منطبق ومنسجم مع الآية المحكمة: ليس كمثله شيء. وهكذا كل الآيات المتشابهات لا بد من تأويلها، أي إخراج النص عن ظاهره، وإلا يقع الشخص الذي أخذ بظاهر الآية المتشابهة بالتجسيم والتشبيه لله، وهذا من أصول الكفر والعياذ بالله تعالى. والله تعالى أعلم وأحكم.

الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. أهلا بكم أحبابنا المتابعين مجددا في برنامج الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر، لتتابعوا معنا من جديد أحاديث من كلام رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، علمنا فيها أذكارا أورادا وخيرات تنفعنا في الدنيا وفي آخرة.

وكلامنا حيكون اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن بعض الأدعية اللي بيقولها المسلم بعد صلاة الضحى. ولحتى نفهم الموضوع منيح بدنا نعرف شو هي صلاة الضحى. صلاة الضحى هي صلاة ركعتين أو أربعة أو أكثر بوقت تكون شرق فيه الشمس وارتفعت بمقدار رمح. هيدي الصلاة إلها فضل كتير كبير في ديننا، وفي أوراد تقال بعد الانتهاء من صلاة الضحى. من الصلاة بعد ما تنتهي منها تعرف أنه إلها فضل كتير كبير، ومن ذلك ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى ثم قال: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وعند غير البخاري: اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور، حتى قالها 100 مرة، رواه البيهقي. التعقيب في الصلاة يعني معناه يعني الجلوس لدعاء أو مسألة، والتواب من أسماء الله يعني هو الذي يقبل التوبة كلما تكررت. نعم يا أحبابنا، الله تعالى واسع الكرم. لو بلغت ذنوبك يا ابن آدم عنان السماء وجئت تائبا فإن الله يغفر لك.

والرحيم أي الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة، والغفور هو الذي تكثر منه المغفرة. فشوفوا فضل الصلاة وفضل الأوراد وفضل هيدي الخيرات اللي بضيعها كتير من الناس على حالهم. إخواني وأحبابي، اعلموا أن الله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الله تبارك وتعالى جعل للصلاة المفروضة منزلة عالية في الدين، فهي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله. ففي صحيح ابن حبان رحمه الله قال: قال رجل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة. فعاد الرجل ثانية للسؤال فقال الرسول: الصلاة. ثم عاد الرجل ثالثة فقال الرسول: الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فينبغي المحافظة عليها حال الصحة والمرض، وحال الضيق في العيش، وحال السعة، وحال السعة والرخاء، وحال الأمن، وحال الخوف. فقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. وهذا فيه الحث على التزام تقوى الله، يعني أي أداء الواجبات واجتناب المحرمات في أيام الهرج، أي في الأيام التي يكثر فيها القتل ظلما والقلق والفزع والخوف.

ثم الصلاة لها شروط وأركان ولها مفتاح لمفاتيحها، أمر مهم يجب العناية به. فكما أن المفتاح الحسي إذا لم يكن صالحا لا يفتح الباب، وكذلك المفتاح المعنوي وهو مفتاح الصلاة إذا لم يكن صالحا لا يضمن الحصول على ثواب الصلاة بل وعلى صحتها. وهذا المفتاح هو الطهور، فلا يتقن صلاته من لا يتقن طهارته. فكان علينا الاهتمام لهذا الأمر، لأن العبادة لها شروط وأركان علينا أن نعتني بها.

وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم. والطهور هو الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر وإزالة النجاسة، لذلك الرسول قال: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، أي جزء كبير من الإيمان. هذا تعظيم كبير للطهور. رسول الله يبين لنا ويفهمنا أن الطهور شأنه عند الله عظيم، لأنه مفتاح الصلاة، والصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله. ومن أهمل الطهور أهمل الصلاة، وهذا في صلاة الفرض، لأن صلاة السنة لو لم يصلها الإنسان في عمره ولا مرة ما عليه مؤاخذة. فإذا كمل الطهور يرجى أن تكون الصلاة كذلك كاملة ليس فيها خلل.

وهناك أحاديث مكذوبة، ومع كونها كذلك إلا أنها اشتهرت على لسان كثير من الناس، منها من لم يصلي سنتي فليس من أمتي ونحو. يعني أنا أحذركم من هذا الكلام، فمن صلى الصلاة على عقيدة صحيحة، أي بعد معرفة الله ورسوله كما يجب، ثم تطهر طهورا صحيحا شرعا، ثم صلى الصلوات الخمس على الوجه الصحيح، فهذا الذي يرجى له منزلة عالية عند الله.

عباد الله، إن مثل الصلوات الخمس كمثل إنسان بداره نهر جار يغتسل منه خمس مرات في اليوم. هذا الإنسان لا يبقى عليه درن أي وسخ. كذلك الصلوات الخمس لا تترك شيئا من الذنوب الصغائر بل تمحوها طالما هو متجنب للكبائر. يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه ابن حبان. وقوله الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، رواه البخاري ومسلم. فالإنسان منا ينبغي له أن يلجأ إلى الله، فإن العبد المذنب لو تاب ولجأ إلى الله تعالى بالدعاء والتوبة قد يكرمه الله بصلاح الحال بعد التوبة الصادقة. فقد ذكر أنه كانت امرأة بغي في زمن بني إسرائيل فائقة الحسن في جمالها، لا تمكن من نفسها إلا بمئة دينار، وأنه أبصرها رجل فأعجبته فذهب يعمل حتى جمع مئة دينار، ثم جاء إليها وقال: إنك أعجبتيني، فانطلقت فعملت بيدي حتى جمعت لك مئة دينار. فقالت له: ادخل. فدخل وكان لها سرير طلي ذهبا، فجلست على سريرها ثم قالت: هلم. فما أن جلس منها مجلس الرجل من المرأة ذكر مقامه بين يدي الله تعالى، يعني يوم الحساب. فقال لها: اتركيني أخرج ولك المئة دينار. الله تعالى لا يوصف لا بجارحة ولا بشكل ولا بلون ولا بهيئة ولا بصورة. يعني لما نقول بين يدي الله تعالى يعني يوم الحساب. فقالت: ما بدا لك وقد زعمت أني أعجبتك ولما قدرت علي فعلت الذي فعلت؟ قال: خوفا من الله ومن مقامي بين يديه عند الحساب، وأنت الآن من أبغض الناس إلي. هذا دخل على قلبه مخافة الله أن لا يعمل هذا الحرام خوفا من الله عز وجل. وهيك يا أخي المسلم دائما دائما خلي بقلبك مخافة الله عز وجل، أنه أنا لما بدي أتجنب هذا الحرام أتجنبه، مش أنه حط ببالي أمر العباد خوفا من الله عز وجل. خلينا نكملكم القصة يا أحبابنا. فقالت: إن كنت صادقا فما لي زوج غيرك. فقال: دعيني أخرج. فقالت: لا، إلا أن تجعل لي أنك تتزوج بي. فما كان منه إلا أن خرج إلى بلده وارتحلت وهي نادمة، طلبت من الله المغفرة على ما كان منها، حتى قدمت إلى بلده فسألت عن اسمه ومنزله فدلت عليه، وكانت تعرف بالملكة من كتر ما جمالها فائق يعني. فقيل له: إن الملكة قد جاءتك، يعني راحت لعنده على القرية. فلما رآها شهق شهقة فمات رحمه الله تعالى، فسقط بين يديها. فقالت: أما هذا فقد فاتني. فسألت: هل له من قريب؟ قالوا: أخوه فقير. فتزوجته وولدت منه سبعة أبناء كلهم كانوا على الصلاح. اللهم ارزقنا الفلاح والصلاح بجاه سيد الأنبياء.

إن كنت تعلم أن الموت أخي المسلم لا بد آت فالاستعداد له أولى من الاستعداد للحياة، فإذا فعلت ذلك سررت عند الموت سرورا لا نهاية له. كل نفس من أنفاسك جوهرة، لأنه إذا مضى نفس فلا عود له، فلا تفرح إلا بعلم أو عمل صالح هما رفيقاك ويصطحبانك في القبر، حيث يتخلف عنك أهلك وأصحابك وولدك. واصبر على طاعة الله ولو كصبر المريض على مرارة الدواء انتظارا للشفاء، وقل لنفسك أصبر اليوم فلعلي أموت الليلة، أصبر الليلة فلعلي أموت غدا. ولا تكن من الذين يفرحون بكثرة أموالهم مع نقص أعمالهم، فلا خير في مال يزيد وعمر ينقص. اجعل لكل وقت عملا تعمله، وقتك عمرك وهو رأس مالك وعليه تجارتك للوصول لنعيم دار الأبد. وتذكر ماذا قال العلماء أهل العلم والمعرفة: سيف الموت مسلط على الرقاب، فلا ندري متى ينزل هذا السيف.

استعد لقبرك، استعد لآخرتك، استعد لمرضاة الله، وهذا لا يتم إلا عبر علم الدين، والله أعلم وأحكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، إن خير ما يتواصى به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث صحيح حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. والتواضع عبارة عن لين الجانب وتحسين الظن بالمسلمين، فينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بأخيه ويعتبره في نفسه أفضل منه، ثم إن رأى منه خلاف ذلك ينصحه. ثم إن التواضع يحث صاحبه على التطاوع مع إخوانه، والتطاوع له أثر عظيم في تحقيق العمل النافع للدنيا والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكانا يعملان في اليمن في إرشاد الناس، وكانا من شدة التطاوع أن أحدهما أخذ ناحية الأراضي المنخفضة والآخر ناحية الأراضي المرتفعة، وكان كل واحد منهما يعمل بجد ونشاط، وكان أحدهما إذا قضى مدة في ناحيته يأتي إلى الآخر ليستفيد برأيه، فنفعا نفعا كبيرا في تلك البلاد الواسعة. اليمن واسعة الأطراف، وبصدقهما والتطاوع والتحاب نفعا تلك البلاد الواسعة الأطراف نفعا بالغا، ولولا التطاوع ما كان عملهما نفع إلى هذا الحد الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا قال له: إياك والتنعم، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الذي يريد الالتحاق بهم والاقتداء بهم يتخلق بأخلاق هذين الصاحبين رضي الله عنهما. فلنصبر في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال، الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، ساعة
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: في فضل زيارة النبي والتوسل به صلى الله عليه وسلم. قال ابن الحاج المالكي المعروف بإنكاره للبدع في كتابه المدخل الجزء الأول في الصحيفة 259-260 ما نصه: فالتوسل به عليه الصلاة والسلام هو محل حط أحمال الأوزار وأثقال الذنوب والخطايا، لأن بركة شفاعته عليه الصلاة والسلام وعظمها عند ربه لا يتعاظمها ذنب، إذ إنها أعظم من الجميع. فليستبشر من زاره ويلجأ إلى الله تعالى بشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام من لم يزره. اللهم لا تحرمنا من شفاعته بحرمته عندك، آمين يا رب العالمين. ومن اعتقد خلاف هذا فهو المحروم. ألم يسمع قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فمن جاءه ووقف ببابه وتوسل به وجد الله توابا رحيما، لأن الله منزه عن خلف الميعاد، وقد وعد سبحانه وتعالى بالتوبة لمن جاءه ووقف ببابه وسأله واستغفر ربه. فهذا لا يشك فيه ولا يرتاب إلا جاحد للدين معاند لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الحرمان. انتهى كلام ابن الحاج، والحمد لله رب العالمين.
1: نور الهدى والحق لا

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن أعظم ما يتقرب به إلى الله أداء ما افترض الله على عباده. فالله تعالى افترض على عباده، على كل بالغ عاقل ذكر أو أنثى، افترض عليهم أن يؤدوا الواجبات ويجتنبوا المحرمات. فأداء الواجبات واجتناب المحرمات يقرب إلى الله أكثر من النوافل. فالواجبات أقسام، منها واجبات علمية وواجبات عملية. والواجبات العلمية نوعان: نوع اعتقادي يعتقد اعتقادا، ونوع يعرف معرفة. الواجبات الاعتقادية أهمها وأعلاها وأفضلها معرفة الله ورسوله، هذا أعظم الأمور التي فرض الله علينا اعتقادها، هذا أعظم الفرائض الاعتقادية. تنزيه الله معناه أنه يجب اعتقاد وجود الله على ما يليق به، لأن وجود الله تعالى أزلي أبدي، فمن لم يعتقده فهو غير عارف بالله، غير مؤمن بالله. فالله تبارك وتعالى موجود بلا ابتداء، وألوهيته وقدرته وإرادته وعلمه وسمعه وبصره أي رؤيته وحياته كل أزلي أبدي، أي أن الله تعالى لم يطرأ ويحدث في ذاته شيء لم يكن في الأزل. علمه لا ابتداء له، وقدرته لا ابتداء لوجودها، وكذلك حياته لا ابتداء لها، كذلك مشيئته إرادته ليس لها ابتداء، ليس كغيره. غير الله تعالى وجد بعد أن لم يكن موجودا، هذه الأرض التي نحن عليها، وهذه السماء التي تظلنا، إلى الكرسي، إلى العرش، كل حادث، لم يكن ثم كان. كل ما سوى الله، هذه الأرض التي تحملنا، وهذه السماء التي تظلنا، وهذه الشمس، وهذا القمر، وكذلك ما فوق هذه السماء من السماوات الست، وما فوقها كالكرسي والجنة والعرش، كل هذا لم يكن موجودا في الأزل، ثم كان موجودا بإيجاد الله تعالى، بخلق الله تعالى وجدت هذه الأشياء كلها. فكل ما سوى الله موجود بعد عدم، أما الله تعالى فموجود بلا ابتداء، وعلمه موجود بلا ابتداء، قدرته مشيئته موجود بلا ابتداء. الحاصل أن الله تعالى لا يطرأ عليه صفة لم تكن له في الأزل، لا تطرأ عليه صفة أي علم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر لم يكن له في الأزل. الله تعالى لم يتغير عما كان عليه قبل خلق الخلق، بعد أن خلق الخلق لم يتغير، بل هو سبحانه وتعالى كما كان قبل أن يخلق الخلق، علمه لم يتجدد له، ليس حادثا بعد أن خلق الخلق، وقدرته ومشيئته وجميع صفاته كانت في الأزل قبل خلق العالم، وهي لا تزال. لا يقال منذ كم لله في الألوهية، كم له في الألوهية من الزمن، الله تعالى موجود قبل الزمان وقبل المكان. الزمان حادث والمكان حادث، هو موجود قبل ذلك، وعلمه وقدرته وإرادته. من لا يعلم هذا يقع في الكفر. كان في بيروت إنسان يبيع في مكتبة، باع ورقات مكتوب فيها مناجاة موسى، فيها كفر ظاهر والعياذ بالله، فيها أن موسى عليه السلام قال: يا رب كم لك في الألوهية، وكانت هذه الوريقات تباع ويشتريها بعض الناس الجاهلين الذين لا يعرفون العقيدة ولا يميزون بين الكفر والإيمان، فاحذروا. أما من عرف العقيدة الحقة الصحيحة فإنه ينبذها لأول ما يرى هذا الكلام يعتبره كفرا ويتلف هذا الكتاب، لأنه واجب إتلافه لا يجوز تركه. مذكور في هذه الوريقات أن موسى عليه السلام الذي كان في الفضل عند الله ثالث الأنبياء، هو أفضل الأنبياء محمد، ثم يتلوه إبراهيم، ثم موسى. هذا موسى افتري عليه، قيل عنه كلمة افتراء، قيل إنه قال يا ربي كم لك في الألوهية، فقال الله تأدب يا موسى لولا أن اسمك مكتوب في ديوان الأنبياء لأحرقتك. هذا كذب كفر والعياذ بالله. وما الذي يقصده هؤلاء المفترون على الله وعلى الأنبياء من الكفريات؟ الذي لا يتعلم العقيدة، الذي لا يتعلم ما يجوز على الله وما لا يجوز على الله، يصدق مثل هذا فيخرج من دين الله والعياذ بالله تعالى. وهو لا يشعر، فلو كان الرجل يصلي ويصوم ويحج ويعرف الله ورسوله ثم وقع في يده هذه الوريقات فرأى فيها هذا الكلام الكفرية، أن موسى قال يا رب كم لك في الألوهية، فصدق ذهب كل ما كان يعمله من صلاة وصيام وحج وصدقات وإحسان للناس والفقراء والأيتام والملهوفين والمنكوبين، كل ذلك ذهب لا ينفعه، لأنه لما صدق بهذا الكذب خرج من دين الإسلام. مهما كان قبل ذلك مجتهدا بالعبادة، كان حج 10 حجات أو أكثر أو أقل، يذهب كل حسناته، لأن الله تبارك

0: من بطون أمهاتنا لا نستطيع أن نخطو خطوة واحدة. علمنا حادث وكل ما فينا حتى إرادتنا حادثة. الله تعالى ليس هكذا. الله موجود بلا ابتداء، وعلمه موجود ثابت له بلا ابتداء، وكذلك ألوهيته ليست ألوهيته منذ خلق الخلق، منذ خلق العالم، بل ألوهيته أزلية. فالحاصل أنه لا يجوز أن يعتقد في الله أنه اكتسب شيئا من الصفات بعد أن لم يكن متصفا بها. كل صفاته أزلية أبدية. لم يستفد بخلق العالم شيئا، لم يستفد بخلق العالم علما، لم يستفد بخلق العالم قدرة، لم يستفد بخلق العالم مشيئة، لم يستفد بخلق العالم حكمة، لم يستفد بخلق العالم كمالا. الله تعالى كامل بكماله الأزلي الأبدي، لا يزيد ولا ينقص سبحانه وتعالى. فإن قيل فلما إذن خلق الخلق؟ يقال خلق الخلق إظهارا لقدرته، فيشكره من شاء الله تعالى له السعادة، فيسعد بالنعيم الأبدي في الآخرة، دار النعيم التي هي لا زوال لها ولا فناء لها. ويشقى من شقي، السعيد يسعد بطاعة الله، يطيع ربه، يؤمن به وبرسوله، ويطيع ربه فيما فرض، يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات. هذه السعادة الكاملة. أما السعادة الناقصة فهي أن يموت الإنسان مسلما وعليه ذنوب ولم يتب منها، يموت مؤمنا لكنه غافل، لا يؤدي الفرائض كلها أو بعضها، ولا يجتنب المحرمات كلها أو بعضها. هذا بما أنه يموت على الإيمان سعيد سعادة ناقصة، ليست سعادته كاملة. إنما السعيد الكامل هو الذي يؤدي فرائض الله الاعتقادية والعلمية والعملية، ويجتنب محارم الله أي ما حرم الله. هذا هو السعيد الكامل. الله تعالى خلق هذا العالم لا ليستفيد منه، بل ليظهر قدرته للعباد، فينتفع من شاء الله له بأن يكون مؤمنا بالله ورسوله، مؤديا لما افترض الله عليه، مجتنبا لما حرم. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وتوفنا على كامل الإيمان، وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من بهديك أفلح السعداء، يا من بهديك أفلح السعداء.

بعث إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة وضياء وبعثت أميا تقول فتغتدي وبعثت أميا تقول فتغتدي من

إلا نذرا للنذر يسطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء. وسعيت يا حبيبي وسعيت يا رسول الله وسعيت يا حبيب الله وسعيت مسرى البدر.

وسويت مسرى البدر يقطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء يا واصف الابصار

0: وكأنك حسان والبناء.
1: أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 53 من سورة يوسف إلى آخرها بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عرسان سليمان رحمه الله ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله تعالى وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فحياة الأنبياء في القبور أمر ثابت في دين الله تبارك وتعالى، لكن حياتهم أشرف، لأنهم يعودون إلى حالتهم التي كانوا عليها من أداء الصلوات وذكر الله تعالى، وذلك لأنهم لا يلقون مشقة ولا يلقون نكدا. أما الآخرون فعلى أحوال شتى، منهم لا يلاقون نكدا ومشقة، ومنهم مشغولون بالآلام والنكد. وأما عود الروح إلى الجسد، هذا لا فرق فيه بين الأنبياء والصالحين وفسقة المؤمنين والكافرين، كل يعود إليه الروح بعد أن يموت المرء ويكون الجسد لا إحساس له ولا شعور، لا بلذة ولا بألم. فبعد الدفن ترد الأرواح إلى أجسادها فيعود الإحساس، الجسد يحس، يشارك الروح كما كان حاله على وجه الأرض. وهذا أيضا ثابت بأحاديث صحيحة، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث فضل الأرواح، وهو حديث طويل، أن الملائكة يؤمرون برد الروح، روح المؤمن وروح الكافر إلى الجسد، بعد أن يرفع روح المؤمن التقي إلى السماء السابعة، فيسمع التبشير والاحترام والتعظيم والإكرام من ملائكة السماوات السبع وملائكة هذا الفضاء. والكافر لا تفتح له أبواب السماء، إنما يصعد به ملائكة العذاب في هذا الفضاء، وفيه علامة على أنه روح خبيث يعلمها الملائكة، يشمون له رائحة كريهة، يقولون: ما هذه الروح الخبيثة؟ ثم يقال من غير أن تفتح له أبواب السماء: اطرحوه. فينزلون به من باب الأرض. هذه الأرض لها باب خلقه الله تعالى لينزل فيه أرواح الكفار إلى الأرض السابعة، مفتوح منذ خلق الله تعالى الأراضين السبع، ثم ينتهون به إلى الأرض السابعة إلى مكان يقال له سجين، ثم يؤمرون أن يردوه إلى جسده الذي في الأرض، فيجتمع هذا الروح الخبيث بجسده كما يجتمع روح المؤمن التقي بجسده. هذا يعود له الإحساس في القبر مع الجسد، وهذا كذلك، هذا يحس بنعيم وهذا يحس بنكد وألم إلى أن تبلى الأجسام، فلا يبقى من الجسد إلا عظم صغير قدر حبة خردلة. فعندئذ روح المؤمن التقي تصعد إلى الجنة، تكون طائرا تأكل من ثمار الجنة، لكن لا تأخذ متبوأها الخاص الذي كتب الله لها، إنما ذاك تتبوأه يوم القيامة، إنما فيما دون ذلك لها منطلق في الجنة، ينطلقون فيه يأكلون من ثمار الجنة من أشجار الجنة، وهذه الأرواح تكون بصور طيور. أما الكافر بعد أن يبلى جسده ولا يبقى منه شيء إلا ذلك العظم الصغير الذي هو كحبة خردلة، يرد إلى سجين إلى الأرض السابعة، وهناك تنقطع علاقة الجسد بالروح لما يبلى الجسد كله، ولا يبقى إلا ذلك العظم الصغير انقطعت علاقة الروح بالجسد، فيكون النعيم للروح والعذاب للروح. أرواح الكافرين بعد أن ترد إلى سجين يعرضون على مقاعدهم في جهنم التي يتبوؤونها يوم القيامة. هذه الآية في حق آل فرعون أتباع فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكذلك غيرهم من غير أتباع فرعون من الكفرة. الله تبارك وتعالى ركب الإنسان على ذلك العظم، قبل كل عظم خلق ذلك العظم الصغير، وعليه يركب سائر العظام وتكسى لحما. ثم هذا العظم لا يسلط عليه الفناء، لو أحرق بأقوى نار تكون على وجه الأرض لا بد أن يبقى ذلك العظم يحفظه الله تعالى، منه خلق الإنسان وعليه يركب، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى جعل الفرق بين المسلمين والكافرين بالنسبة للأرواح أن أرواح المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء، ملائكة الرحمة يحملون أرواح المؤمنين حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيسمعون ويجدون ما يسرهم من هؤلاء الملائكة في صعودهم في هذا الفضاء. في هذا الفضاء ملائكة كثير كثير، ثم في كل سماء ملائكة، ولكل سماء رئيس خازن، أي رئيس مقدم على من في تلك السماء من الملائكة. فالله تبارك وتعالى جعل هؤلاء الملائكة يشيعون هذا الروح المؤمن التقي إلى السماء التي فوقهم حتى ينتهي به إلى السماء السابعة. هذا من جملة نعيم المؤمن بعد موته، يدخل عليه من السرور ما لا يعلم قدره إلا الله، لما يجد إكراما وتعظيما من هؤلاء الملائكة مقربي السبع سماوات. ثم الله تعالى خلق من الملائكة صنفين، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب منظرهم مخوف، هذا مالك خازن النار رئيس ملائكة جهنم، منظره شيء مخوف جدا إلى حد بعيد. والذين تحته كذلك ما فيهم ذو منظر حسن، منظر جميل. أما ملائكة الرحمة كلهم صورهم جميلة، كأن وجوههم الشمس، المؤمن قبل أن تفارق روحه جسده يراهم. الله تعالى يرفع الحجاب عنه، وإن كان من حوله من البشر لا يرونهم هو يراهم، فيدخل عليه السرور، يمتلئ سرورا، وإن كان مغلوبا بألم سكرة الموت. سكرة الموت ألمها شديد، كل ألم يقاسيه الإنسان قبل ذلك فهو هين بالنسبة لذلك الألم، وإن كان هو مغلوبا بذلك الألم فإنه يدخل عليه من السرور ما لا يكيف برؤيته لهؤلاء الملائكة. ملائكة الرحمة الذين هم منظرهم جميل، وهم يبشرونه ويسمع تبشيرهم، وكذلك عزرائيل يبشره لا يرتاع منه. ثم في مدة البرزخ في القبر لا يسلط عليه الله دودا ولا حية ولا عقربا ولا غير ذلك من أنواع النكد، بل يكون مرتاحا أكثر من الراحة التي كان يلقاها وهو على وجه الأرض. المؤمن العاصي ليس له كل هذا، لكن المؤمن العاصي منهم من يحفظه الله تعالى من كل هذه الآلام، لكونه مات على نوع من أنواع الشهادة كالشهادات السبع التي منها الغرق والحرق والتردي من علو إلى أسفل وغير ذلك. أنواع الشهادة عديدة. هذا المؤمن العاصي الذي شاء الله أن ينقذه من عذاب القبر يرزقه نوعا من أنواع الشهادة فيسلم من عذاب القبر ونكده، مع أنه كان عاصيا من أهل الكبائر. الكفار ليس لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة دخول السماوات، لا يتمكنون من دخول السماء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا ما بعد ذلك، والجنة فوق السماء السابعة، فمن أين يدخلونها؟ إن الذين كفروا بآياتنا، يقول عز وجل، واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والجمل قيل إنه الحبل الغليظ، الحبل الذي يعمل للسفن، هذا يدخل في سم الخياط؟ لا يدخل، معناه مستحيل أن يدخل الكافر السماوات، والسماوات لها أبواب، كل سماء لها باب، بل أكثر من باب واحد، يوجد لها باب يسمى باب التوبة. الرسول قال: ومسيرة عرضه 70 سنة. هذا باب التوبة وحده عرضه مسافة 70 سنة. السماء ليست هي هذا الفضاء، لا، بل هي فوق الفضاء، فوق النجوم كلها، السماء الأولى، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة تليها الثانية، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة تليها الثالثة، وهكذا إلى السابعة. كل واحدة مشحونة بملائكة الله تعالى. هذه السماوات لا يدخلها الكافرون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا الختام، وأن يميتنا على كامل الإيمان. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إخوة الإيمان، لقد رفع الله سبحانه وتعالى درجة العلماء العاملين، وذلك لأنه بالعلم يصلح الله فسادا كثيرا، وينجي به من المهالك خلقا كثيرا. وبالعلم يعرف العبد مراتب الأعمال المحرم والمباح، والمكروه والواجب، والمسنون والباطل والصحيح. وقد بيّن نبينا عليه الصلاة والسلام فضل العلم، فقال فيما رواه الترمذي بإسناد صحيح: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وإن هذه المفاضلة المذكورة في هذا الحديث هي بين عالم هو حق العالم وعابد هو حق العابد. فقد روي أن الفقيه المحدث أبا عمرو بن الصلاح، وهو من أهل القرن السادس الهجري، حفر قبره في دمشق منذ نحو 37 سنة من أجل التخطيط الهندسي، فعثر على جسده صحيحا، لم يبل منه شيء ولا من كفنه، وكان قد مضى على وفاته أكثر من 800 سنة. ثم نقل جسده إلى مكان آخر ودفن فيه. لقد نال ذلك بالعلم والعمل والولاية. ومعلوم أحبابنا أن أجساد الأنبياء والشهداء لا تبلى، وكذلك أجساد بعض الأولياء الذين أخلصوا النية لله والتزموا بشرعه واستقاموا على طاعته. فإن أردت طاعة الله فعليك أن تطبق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد فسرها سيدنا علي رضي الله عنه بقوله: علموا أنفسكم وأهليكم الخير، أي أن وقاية النفس والأهل من نار جهنم تكون بتعلم أمور الدين وتعليم الأهل ذلك. وأما التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه فقد فسر الآية بقوله: أن تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تبيع وتشتري وكيف تنكح وكيف تطلق. فإن أردت أن تكون محبا للرسول صلى الله عليه وسلم الحب الكامل، فالتزم بقوله صلى الله عليه وسلم.